0: أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح باعثمان من سورة طه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي الأعراف والأنفال.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم. قوله من مارج من نار، لهب مختلط بسواد. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد جيء بأبي مسجى وقد مثل به، فأردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، ثم أردت أن أرفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو. فقال: ولم تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. متفق عليه. قوله مسجى مغطى، وقوله مثل التمثيل تشويه الخلق بقطع الأنوف والآذان ونحوها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. رواه مسلم. قوله يسمع الصوت أي صوت جبريل، وقوله يرى الضوء أي نور الملائكة ونور آيات الله تعالى. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواه مسلم. قوله زمام، الزمام ما يشد به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. رواه مسلم. قوله نقيضا، صوتا كصوت الباب إذا فتح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: إذاعة القرآن الكريم. من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح

هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون. وكذلك

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة النور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المستحق للحمد على جميع الأحوال. الحمد لله الحكم الفرد الكبير المتعال. الحمد لله إليه المرجع والمآل. الحمد لله المتفرد بالعظمة والمجد. الحمد لله المستحق لخالص الحمد. الحمد لله واسع الفضل والإحسان ومضاعف الحسنات لذوي الإيمان، المتأذن بالمزيد لذوي الشكران. الحمد لله ذي الفضل والعطاء والعفو والرضا، والصلاة والسلام على محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلنا إلى قربك، وأن تجعل حبنا إياك قائدا إلى رضوانك. اللهم اجعلنا أزهد الناس بالمال الحرام والكسب الحرام، ولا تجعلنا ممن يبيع دينه بدنياه، واكفنا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر وسوء ما عندنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شعثنا وتصلح بها ديننا وتقضي بها ديوننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتبيض بها وجوهنا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتعصمنا بها من كل سوء. يا جواد يا كريم، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: تسليما.
1: صلوا عليه
2: صلوا عليه
1: صلوا عليه.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر. فإلى

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق

خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتنا، وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا، وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل، والهرم والغفلة، والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط

0: علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا، سووا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
3: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا

عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون

فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن

الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض.

إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا.

سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

0: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد من سورة آل عمران.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
3: مستمعين الكرام، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد أي نخصك وحدك بالعبادة، وإياك نستعين أي لا نستعين في قضاء حوائجنا إلا بك. وإليكم مستمعين بعض ما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين. تأمل كيف أفرد يوم الجزاء هاهنا بالذكر تعظيما له، فإن كل ملك في الدنيا إلى زوال، ويبقى وحده يومئذ متفردا بالملك الذي لا يزول. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ليطمئن قلبك إلى أن الجزاء على الأرض ليس هو الجزاء الأخير، ولتوقن أن عمرك مهما كان محدودا فهناك حياة أخرى تنتظرك وتستحق أن تجاهد لها، وستوفى فيها أجرك غير منقوص. لا يزال العبد مفتقرا إلى إخلاص التوحيد لربه عبادة واستعانة، لأن الشيطان لا ينفك يزين له الشرك، ونفسه لا تفتأ تدعوه إلى طاعته واتباعه. عبادة الله تعالى لا تتهيأ إلا بمعونته، والهداية إليه لا تكون إلا بتوفيقه. فاعتقد عجزك واستشعر افتقارك، واعتصم بحول الله وقوته.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.

0: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
2: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

في هذه الآية خبر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم، وأنه كان 309 سنة بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين.

إذا سُئلت عن لُبثِهم وليس عندك علمٌ في ذلك من الله عز وجل، فلا تتقدَّم فيه بشيء، بل قل في مثل هذا: لا يعلمُ ذلك إلا هو، أو من أطلعَه الله عليه من خلقه، فإنه لا أحد أبصر من الله ولا أسمع منه سبحانه، وهو البصير بخلقه السميع لهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وله الخلق والأمر ولا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير. تعالى وتقدَّس.

بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس، وأنه لا مغير لكلماته ولا محرف لها ولا مؤول. وإن أنت يا محمد لم

0: تعالى من باب التهديد والوعيد: وقل يا محمد للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقد أرصدنا للكافرين ناراً ويحيط بهم سور من نار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كعكر الزيت المنتن الغليظ الحار، فإذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات القبيحة: بئس الشراب، وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة النحل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ راعد الكردي من سورة النحل. نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري. وعن أبي
2: هريرة. إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
4: أسفر الصباح
5: عن أمل جديد.
4: ننطلق إليه بعزم ويقين
5: وتوكل على الله.
4: نعم المعين.
5: اللهم
4: بك أصبحنا.
6: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا على صدى إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. صبيحة هذا اليوم 15 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تحية لكم أيضا يبثها فريق العمل من الإشراف العام في حان السبيعي وفي رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان الربيع، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان.
7: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. يا أهلا ومرحبا بكم، صباح الخير وصباح المسرات ويوم موفق وناجح بإذن الله، وحافظكم ربي في حلكم وترحالكم. وأهلا بكل من يستمع إلينا سواء داخل المملكة من خارج المملكة، كذلك من يستمع إلينا عبر التطبيقات، أهلا ومرحبا بكم جميعا. سعيدين جدا بتواصلكم، سعيدين أيضا يعني برجع الصدى والتعليقات ولا يعني ما تقومون به من تفاعل مع المحتوى الذي ينشر سواء عبر اليوتيوب أو أيضا على منصة إكس، كذلك التليجرام، كذلك قناة إذاعة القرآن الكريم على الواتساب التي تستطيع أن تشترك فيها وتأتيك بعض المواد القصيرة الجميلة. اللي يشاركون، اللي يعلقون، يمكن حصل لي فرصة البارحة أني أدخل على بعض تعليقات المستمعين خصوصا عن المواد على اليوتيوب. الحقيقة أشكرهم شكرا جزيلا، وأيضا يمكن هناك شفت تنوع أكثر للمستمعين فيما يتعلق بالدول. شفنا تعليقات من العراق ومن دول في المحيط ومن دول أيضا بعيدة، شفنا من الدول الأفريقية، شفنا من دول الخليج بطبيعة الحال، يعني دائما الله يحفظنا وإياهم. فسعيدين جدا بهذا التفاعل الجميل معنا يا كرام. طيب، اليوم موضوع جديد معكم، واليوم حديثنا أيضا عن آية كريمة وعن آية تستطيع أن تجعلها هي دستورك ومنهاجك في التعامل مع الناس، في التعامل مع البشر. وإحنا يعني سنقتص منها هذه الجملة التي هي موضوع حلقتنا معكم أيها الكرام. موضوع حلقتنا: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. ويأتي هذا العنوان بالتزامن مع اليوم العالمي للتواصل الاجتماعي، علاقة ادفع بالتي هي أحسن، خصوصا فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي الحديثة. وتزامنا مع هذا اليوم العالمي محتاجين أن نؤكد على هذا الموضوع وعلى هذا المبدأ القرآني العظيم، على هذا المبدأ الإسلامي العظيم في تعاملات البشر كافة. شاركونا على هذا الموضوع وعلى سؤال الحلقة الذي يقول لك ادفع بالتي هي أحسن برأيك، ما الصفة الأهم عند التواصل مع الآخرين؟ ما الصفة الأهم عند التواصل مع الآخرين؟ سواء تواصل في الواقع الحقيقي، سواء تواصل في الواقع الافتراضي في وسائل التواصل، وش أهم شيء ممكن أنه يعني تأخذ بالك منه وتنتبه إليه ويكون هو أهم شيء تراعيه في مسألة تعاملك مع البشر؟ شاركونا يا كرام على 011-405-2999 وأيضا على منصة إكس والواتساب.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
8: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
8: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
8: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
4: يا أهلا ومرحبا بكم، خلونا ناخذ معكم أيضا جولة سريعة على هذه الحلقة. سيكون معنا بعد قليل هدايات آي مع أحمد الشدي، وعلى 7:15 جولة صحفية مع نايف الحربي، 7:30 كالمعتاد هو موعد ضيف الحلقة، سيكون معنا الدكتور عبد اللطيف بن سعد المزيد عضو هيئة تدريس جامعة الإمام محمد بن سعود، سيحدثنا عن كيف يغير أسلوب التواصل نتائج الحوار والخلاف مع الناس، لماذا تنجح بعض الكلمات، كيف يتعامل مع النقد، مع الإساءة، مع التنمر، ما الأثر، ما أثر التواصل الحسن مع الأسرة، المجتمع، في بيئة العمل وغيرها. إن شاء الله سنناقش كل هذا مع ضيفنا. 57 دقيقة أيضا سيكون معنا تغطية مع جمعية خيركم، وسيحدثونا عن بعض مشاريعهم الجديدة، العديد من الفقرات مستمعين الكرام والتلاوات الجميلة والمختارة سوف تستمعون لها في ثنايا هذه الحلقة. شاركونا على 011-405-2999. نسيت أقول لكم أنه شفتوا المقطع الجميل اللي يعني أصدرته وزارة الإعلام مشكورة على برنامج بك أصبحنا، يمكن البعض تداوله في الآونة الأخيرة، وإذا كانك ما شفته أيضا تستطيع أن تدخل على حساب وزارة الإعلام على منصة إكس وستجده منشور أعتقد قبل 3 أيام ربما تقريبا، يمكن قبل 3 أيام، لتقرير جميل مصور فيديو عدوه مشكورين وزارة الإعلام، إشادة ببرنامج بك أصبحنا، كان جميل ونشكر الوزارة الصراحة على الفيديو الجميل عن البرنامج، فتابعوا وشوفوا أعطونا رأيكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل التفسير: قد يكتفي الله تعالى بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها، لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذكر الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا زميل أحمد الشدي. ونستذكر سويا أيها الكرام معكم في بداية هذه الحلقة الآية التي وردت فيها هذه الجملة الكريمة من كتاب ربنا، يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتأملوا كل جملة في هذه الآية، لأني كما ذكرت فعلا تستطيع أن تجعلها هي دستورك في هذه الحياة في التعامل مع البشر. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا ما الذي ستؤول إليه الأمور، فإذا ستتفاجأ، فإذا الذي بينه وبينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الآية التي بعدها: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حتى الآية التي بعدها أيضا يعني لها علاقة بشكل أو بآخر في هذا المعنى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لو رجعت إلى بعض التفاسير ستجدون العلاقة الواضحة بين هذه الآية وبين بداية ادفع بالتي هي أحسن، لأن تصير لك مواقف في هالحياة يا أخي لما ينتهي الموقف أنت تستغرب: سبحان الله، يعني شلون الله أنزل علي سكينة ما صعدت الموضوع، أو ما وصل الموضوع إلى الضرب بالأيادي، ولا الحمد لله يا أخي أني تجاوزت هذا الموقف وما سويت مصيبة. تستغرب، وهذا في واقعه نزغ من الشيطان. اسأل كثير ممن دخلوا في قضايا، وفينا يا أخي في ناس يعني اللهم لك الحمد بس يعني حكم عليه بالقصاص أو بالمؤبد أو شيء في دول كثيرة، ترى كله عشان نزغة إبليس هذه اللي في ثواني، عشان هذه اللي لو أخذ نفس عميق وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يمكن مش الموضوع بسلام. فالموضوع جدا خطير، وقد يحصل فيه موقف يعني يكبدك خسائر كثيرة إن لم تكن إحدى هذه الخسائر حياتك. وجالسين نشوف الآن في وسائل التواصل الاجتماعي شخص يعني يدخل مثلا في نقاش أو خلاف بين شخصيتين مشهورتين لنفرض في منصة إكس في تويتر، بينهم مشادات: ما هذا مثقف وهذا مثقف وهذا تيار وهذا تيار. يجي الأخ اللطيف يدخل في هالعاصفة، يدخل في هالمعمعة. طيب، فإذا بأحد الطرفين يمسك عليه ممسك نظامي، يمسك عليه ممسك قانوني، أخذ صور الشاشة، أخذ الموضوع، أخذ الكلام، راح حوله على المحامي المشرف على حساب هذا المشهور أو هذا، والله يتفاجأ بأنه يوم يومين إلا متصلين عليك ورافعين عليك دعوة وأنت كذا كذا، ووجدوا لها يعني صفة نظامية وصفة قانونية، ويلا تعال ادفع غرامة 50,000 100,000. أنت إيش دخلك تدخل في الموضوع هذا؟ وما علاقتك بهذه المشاحنات وبهذه يعني ما يحدث في مثل هذه المواقف؟ فكيف إذا كنت طرف ادفع بالتي هي أحسن؟ يعني أنت لا تفعل ضد، يعني هو فعل ضد ادفع بالتي هي أحسن 180 درجة بالضبط في في في في الموقف النقيض هناك. هو دخل فيما لا يعني فلقي ما لا يرضي. طيب، خلونا ناخذ اتصالاتكم ونسمع آراءكم. من معنا؟ أبو عبد العزيز، السلام عليكم.
4: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا هلا وسهلا.
4: يا مرحبا، الله يعافيك، أسأل أصبحكم كل خير، وشكر الله لكم المواضيع والاختيارات ولإفادة المجتمع، الله يرضى عنكم ويبارك فيكم.
3: طول عمرك.
4: طبعا هذه الآيات من سورة فصلت.
3: نعم.
4: وفعلا فيها تربية وتوجيه من رب العالمين سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي هدانا لهذا وهدانا لعبادته وهدانا أيضا للإسلام والعمل بتوجيهاته. ادفع بالتي هي أحسن. سبحان الله، إذا الإنسان دفع بالتي هي أحسن لا يمكن أن يندم.
3: نعم،
4: ما يمكن أن يندم. اللي يندم الذي يدفع بالتي هي أسوأ، هذه المشكلة. يقول يا ليت ما سويت، يا ليت ما فعلت، يا ليت ما وقعت، يا ليت ما صدر مني كذا، سواء من قول أو فعل. وهذه الآية تشبه قوله صلى الله عليه وسلم، برضو فيها توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ما يمكن أحد يخالق الناس بخلق حسن إلا إذا كان يدفع بالتي أحسن.
3: أي والله، الله يجزاك.
4: هذا لا يمكن. وحين إذا ترتبط نعم الله يرضى عنك، ترتبط بقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
3: أكيد، ما في شك، أكيد لها علاقة وثيقة، ومواضيع القرآن كلها مترابطة ومتماسكة. شكرا جزيلا لك يا أبو عبد العزيز، بس عشان الآن أبو فهد ينتظرنا. طيب يلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: الجولة الصحفية كالمعتاد مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم وصبحك الله بالخير يا أبو فهد.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليك أخي سلطان، المستمعين، فريق البرنامج. اسمع قبل شوي تقول لأحد المتصلين أبو فهد احترينا.
3: اي نعم، شفت عشان ما موعدك.
5: لا لا، ترى ما شاء الله عليك يعني دقيقا
3: موعدك أساسي يا أبو فهد. طيب الإحصاء، السعودية من أكثر الدول أمانا في العالم. نعم،
5: الهيئة العامة للحرمين تكشف تفاصيل مراسم غسل الكعبة المشرفة.
3: وزير الشؤون الإسلامية يدشن استراتيجية معهد الأئمة والخطباء لتأهيل أكثر من 15,000 إمام وخطيب.
5: الجامعة الإسلامية تستعرض تجربتها في مجال التمويل الإسلامي.
3: طيب، جدة تحتضن المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية.
5: انطلاق هاكاثون جادة ثون لدعم الابتكار.
3: وادي لجب، لجب أو لجب،
5: لجب لجب
3: لجب بتسكين الجيم. وادي لجب وجهة بيئية تعانق الجبال.
5: انتبه متى يضر الماء الأذن.
3: أيضا كيف تؤثر مشاهدة غروب الشمس على الصحة العقلية.
5: ومختص الإجازة الصيفية فرصة لصناعة المستقبل لا لهدر الوقت.
3: طيب، هذه عناويننا معك اليوم، وخلنا نبدأ بالإحصاء والحديث عن الأمان في السعودية. الحمد لله،
5: ممكن لا تابعنا، ممكن اللي تابع يوم أمس يعني تصدرت ولله الحمد المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة 20 وفق بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء. أظهرت نتائج المؤشر أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلا في مناطق سكنهم بلغت 97.7%. أوضحت الهيئة أن هذه النتائج تعكس جودة قطاعات الدولة ذات العلاقة في تعزيز الأمن والأمان في جميع مناطق ومحافظات المملكة، بما ينسجم مع توفير الحياة الكريمة للسكان. شملت الجهود مجالات متعددة، أبرزها اللي هو الأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي، الأمن الصحي، الأمن الاجتماعي، الأمن السياسي، الأمن الفكري، الأمن التقني.
3: نعم، الحمد لله. طيب، عندنا الهيئة العامة، هو شفنا اليوم أو هذه الوقت المعتاد لمراسم غسل الكعبة، وهنا أيضا تفاصيل لهذا لهذه المراسم.
5: كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن مراسم غسل الكعبة المشرفة اليوم تمر بثلاث مراحل رئيسية، اللي هي التحضير، تجهيز مزيج الغسل من ماء زمزم وماء الورد الطائفي ودهن العود، ودهن العود مع رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة، الغسل، تنظيف الجدران الداخلية والأعمدة والأرضية بماء زمزم الممزوج بماء الورد باستخدام قطع قماش مخصصة، التطيب والتبخير، تطيب الجدران والأركان بدهن العود والعنبر، وتبخير الكعبة المشرفة بأجود أنواع الطيب والبخور. وأكدت الهيئة أن جميع المواد تحضر بعناية وفق أعلى المعايير لضمان الطهارة والخصوصية، واعتقد أن الآن في بث مباشر الآن لغسل الكعبة.
3: نعم. طيب، وزير الشؤون الإسلامية واستراتيجية للأئمة والخطباء.
5: هذا ما دشنه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ استراتيجية معهد الأئمة والخطباء بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بقيمة 43 مليون ريال، وتستهدف في مرحلتها الأولى أكثر من 15 ألف إمام وخطيب، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز قيم الوسطية والاعتدال. وأكد الوزير أن الاستراتيجية تمثل استثمارا نوعيا لتأهيل الأئمة والخطباء وتمكينهم من أداء رسالتهم، فيما أشارت رئيسة الجامعة الدكتورة فوزية العمرو بالشراكة وصفتها بأنها مشروع وطني يسهم في تعزيز رسالة المسجد وخدمة المجتمع.
3: طيب، أيضا عندنا خبر، وش ناخذ؟ الجامعة الإسلامية.
5: نعم، الجامعة الإسلامية مثل ما ذكرت أخوي سلطان تشارك الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بصفتها شريكا أكاديميا في الورشة السنوية والمحاضرة العامة للتمويل الإسلامي التي تستضيفها جامعة لندن للدراسات الشرقية والأفريقية، وتهدف المشاركة إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية الدولية ودعم البحث العلمي في مجالات الشريعة والتمويل الإسلامي، بما ينسجم مع مستهدفات الجامعة في توسيع حضورها العالمي. وتجمع الورشة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع السياسات، ما شاء الله، يعني طبعا من أبرزها يعني ما يتعلق بالقضايا والتحديات المستقبلية في قطاع التمويل الإسلامي.
3: طيب، عندنا أيضا جدة تحتضن المؤتمر الدولي للدراسات القانونية والشرعية.
5: نعم، هذه برضو من الأخبار اللي اليوم وردت في أغلب الصحف. تستضيف جدة المؤتمر الدولي الثالث للدراسات القانونية والشرعية تحت شعار الأنظمة والاتجاهات الحديثة خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2026 بمشاركة أكاديميين وقضاة ومحامين وباحثين من مختلف الدول العربية والإسلامية. يشهد المؤتمر عرض 34 بحث علمي محكم إلى جانب منسقات علمية من جامعات ومؤسسات قانونية ومكاتب محاماة. الأبرز المحاور يناقش المؤتمر مواضيع من ضمنها التشريعات والأنظمة العدلية، الحوكمة والتحكيم والاستثمار، القانون الدولي والإنساني، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الجرائم المعلوماتية، مقاصد الشريعة والفقه المعاصر.
3: طيب، عندنا جادة ثون، وش موضوعها هذه؟
5: هذه انطلقت فعاليات هاكاثون جادة ثون الذي ينظمها بنك التنمية الاجتماعية

0: يعني وشفت هالوادي، وحقيقة النزول له يعني ما هو من الأودية الواسعة، هو بين جبال، لكن يعد وادي لج بمحافظة الريث بمنطقة جازان، أحد أبرز المقاصد السياحية في جازان، ويتميز بجروفه الصخرية الشاهقة وتكويناته الجيولوجية النادرة التي تشكلت عبر ملايين السنين. يضم الوادي غطاء نباتي غني وتتدفق فيه المياه الموسمية، ويوفر أنشطة مثل المشي الجبلي وتسلق الصخور والتخييم ومراقبة النجوم. إقبال سياحي، يشهد وادي لجب تزايد في أعداد الزوار خلال المواسم والإجازات بفضل طبعا موقعه ويعني أهميته. أبرز الأرقام في عن هذا الوادي، يقول لك 150 كيلومتر شمال شرقي مدينة جازان، 11 كيلومتر طول الوادي، 2 كيلومتر طول الصدع الفرعي، 2 كيلومتر يمكن قطعها بالمركبات داخل الوادي، من 15 إلى 30 درجة مئوية متوسط درجة الحرارة على مدار العام.
1: ما شاء الله، والله أشوف بعض ذكرتني بعض التغطيات له الحقيقة، يعني في أماكن جدا جميلة. طيب يقول لك انتبه متى يضر الماء الأذن.
0: هو يقول لك لا يشكل دخول الماء للأذن خطر مباشر في معظم الحالات، لكن بقاء الرطوبة داخل القناة السمعية قد يهيئ بيئة مناسبة لنمو البكتيريا والفطريات، تزيد احتمالات الإصابة بالتهاب الأذن الخارجية عند وجود خدوش بسيطة في القناة السمعية أو تراكم شمع الأذن. تعد البرك اللي هي البركة والبحيرات والمسابغ غير النظيفة والمياه الدافئة من أكثر البيئات التي ترفع خطر العدوى، بينما توفر مياه البحر مستوى أعلى من الأمان بفضل ملوحتها من دون أن تمنع حماية كاملة. تشمل الأعراض التي تستدعي الانتباه ألم الأذن، الحكة، وكذلك الشعور بالانسداد والامتلاء وضعف السمع وظهور إفرازات، إضافة إلى الألم عند الضغط على صوان الإذن. تعرف صوان الإذن؟
1: معروف. طيب طيب، كيف تؤثر مشاهد الغروب على صحتنا العقلية؟
0: شوف، هي تشير الأبحاث إلى أن مشاهدة غروب الشمس تساعد على تقليل القلق والتوتر والاكتئاب، وتعيد التركيز اللحظة الحالية من خلال إثارة يعني عدد من الشعور. لكن خلينا ناخذها نقاط اللي هي تعطيك هدوء واسترخاء، تعطيك تأمل وتفكير. يعني لحظة الغروب غالبا ما تدعو الناس للتأمل في يومهم، أفكارهم، أحاسيسهم. وفي مثل يقول خل مشاكلك ما تغرب معك، يعني إذا أن غابت الشمس خل المشاكل الله. تبقى يعني لا تغرب معك، إذا غربت معك المشاكل مشكلة. الإحساس بالجمال والامتنان، رؤية مشهد غروب الشمس الجميل يثير مشاعر الامتنان تجاه يعني إنسان ينظر سبحان الله العظيم كيف الخالق، كيف غروبها. تنظيم يعني الإيقاع البيولوجي، غروب الشمس يرسل إشارات إلى الجسم لبدء الاستعداد للنوم، وهذا يساعد على ضبط الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم، تقليل الشعور بالوحدة. مشاركة لحظة الغروب مع أحباب أو حتى التواجد وحدك في هذا المشهد الطبيعي يمكن أن يقلل من الشعور بالوحدة ويزيد من الاتصال بالعالم. وعلى فكرة لو تكون على بحر بعد خلاص،
1: الله
0: أنا أعتقد أنك يعني يعتبر يوم جميل مثل الصباح. يعني ترى الغروب والصباح زي بعض، بعض الناس ينبسط على الصباح وبعض الناس ينبسط على الغروب.
1: صح، وكلها آية من آيات الله.
0: نعم.
1: الله يرضى عليك، شكرا جزيلا لك على هالجولة الجميلة يا أبو فهد، وإن شاء الله بنلتقيك غدا بحول الله تعالى في جملة جديدة من الأخبار
0: بإذن الله. في أمان الله.
1: في أمان الله،
0: مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى. وعدنا لكم من جديد يا كرام على هذه الآية العظيمة، وما أدري شلون يعني أغفلنا أيضا الآية التي قبلها، الآية التي قبلها: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. هذا المقطع وهذا الجزء كله، وربما أيضا علاقته بما قبله وما بعده أيضا لها وجاهة ولها صلة. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: عجبت لمن يستخدم سيفه وعصاه يكفيه، وعجبت من يستخدم أو يستعمل عصاه ولسانه يكفيه. وأيضا يقال عجبت لمن يستخدم لسانه والإشارة تكفيه. يعني فكرة رضي الله تعالى عنه، بالمناسبة الكثير من الحكم الموروثة لو رجعت إليها، يعني إذا جاءت على مستوى الصحابة ستجدها في الغالب منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، مثل لو جئت للطبقة التي بعدهم ستجد غالبها منسوبة مثلا للشافعي، وفي بعض الأحيان تأتي حكمة تلقاها منسوبة لثلاثة لأربعة. فالمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذه الفكرة أن تقدر لكل موقف قدرة. هذا محتاج منك يعني التفاعل القوي، وهذا يحتاج منك تفاعل وسط، وهذا يحتاج منك تفاعل بسيط، وهذا لا يحتاج منك أن تتفاعل معه أبدا. هذه الفكرة، وهذه أيضا لعلها ربما ما يشير له بشكل أو بآخر كلمة ادفع، ادفع بالتي هي أحسن. خلونا نروح لضيف الحلقة.
0: الله، اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: يا أهلا وسهلا فيكم إلى زاوية ضيف الحلقة، والحديث بشكل موسع عن موضوع حلقتنا عن ادفع بالتي هي أحسن. يسعدنا بأن ينضم معنا الآن فضيلة الدكتور عبد اللطيف بن سعد المزيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير أخو سلطان.
2: أهلا ومرحبا، حياك الله يا دكتور. أسعدك الله، أهلا ومرحبا، وسعيدين بانضمامك معنا. الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. طيب يا دكتور، اليوم حديثنا عن هذه الآية الكريمة وعن هذه الجملة الكريمة من القرآن الكريم: ادفع بالتي هي أحسن. كيف يغير أسلوب التواصل بشكل عام بين الناس، بين البشر؟ يعني ما آثاره، ما نتائجه على الحوار، على الاختلاف بين الناس؟
4: جميل، الله يبارك فيك. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. في البداية نحب أن نشكركم على هذا البرنامج، وكثير من نشكركم صراحة عليه، وخصوصا على انتقاء مثل هذه المواضيع الهامة والحساسة التي تتعلق يعني بالعلاقة بين الفرد والمجتمع أو بين الفرد والطرف الآخر. فهذه من المواضيع التي يحتاج إليها كل شخص. كما نعلم أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم هذه الأجهزة وانتشارها وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي بين الناس.
2: نعم.
4: ويعني من فواجب المسلم تجاه هذه النعم هو شكر الله سبحانه وتعالى عليها، ومن شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم أن نسخرها في مرضات الله سبحانه وتعالى، وأن نسخرها فيما يعود علينا بالنفع والفائدة في ديننا ودنيانا وآخرتنا.
2: نعم.
4: وكذلك من أعظم ما يحتاجه الناس في هذا اليوم هو حسن التواصل، ولا سيما مع كثرة هذه الوسائل كما أسلفنا وتعددها وسرعة انتشار الكلمة، حتى أصبحت الكلمة الواحدة تصل إلى آلاف الناس في لحظات.
2: طبعا.
4: والقرآن الكريم أرشدنا إلى قاعدة عظيمة في التعامل مع الآخرين، وهو ما يعني عنونتم له بهذه الحلقة، وهذا اختيار موفق. ويقوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. وقبلها قوله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال جل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومما ورد في تفسير هذه الآية ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره، قال هنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، معناها ولا تستوي الحسنة والسيئة، فاللاء هنا صلة. قال يعني الصبر والغضب لا يستويان، والحلم والجهل، والعفو والإساءة. ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر بالصبر عند الغضب، وبالحلم عند الجهل، وبالعفو عند الإساءة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، يعني إذا فعلت ذلك خضع لك عدوك، وصار الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي كالصديق والقريب. وأسلوب التواصل بين الناس هو الذي يصنع نتائج الحوار. فكم من حق ضاع بسبب سوء الأسلوب وسوء المطالبة أو سوء الكلام، فقد تضيع الحقوق بسبب ذلك. وكم من خلاف انتهى بسبب كلمة طيبة، وكم من حق ظهر بسبب كلمة طيبة، وكم من خلاف انتهى بسبب كلمة طيبة أو ابتسامة صادقة وليل في الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والله جل وعلا أمر موسى عليه السلام أن يقول لفرعون الطاغية، قال سبحانه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله جل وعلا قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهذا كما أسلفنا أننا نقول أن فالكلمات ليست مجرد حروف، الكلمات ليست مجرد حروف، بل هي جسور تبني القلوب أو تكون معاول تهدم القلوب. فالكلمة اللينة قد تفتح المغاليق وتطفئ نار الغضب وتورث المحبة بين الناس، بينما في المقابل الكلمة الجارحة قد تترك في النفس أثرا قد لا تمحوه الأيام. وعندما يعني يتعرض أو نتعرض للنقد أو الإساءة، فإن المؤمن لا يقابل الخطأ بمثله، وإنما يعني يزن كلامه بعقله وإيمانه، وكذلك يعني يتفقد هذا النقد هل هو صحيح أو لا. وطبعا إذا كان هذا النقد يشوبه إساءة فلا يعني يقابل إساءة بالإساءة، كما قال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالمؤمن يزن كلامه بالشرع وبالعقل وبالإيمان، فيعني يقدم الصبر والحكمة امتثالا لقوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. فإن في ذلك حفظ لكرامته وكسب للأجر، وربما يتحول الخصم إلى صديق، وقد ولا يستعجل في الرد، فإنه قد يندم عليه، وبعد ذلك لا ينفعه الندم. وحسن التواصل بين الناس تظهر ثماره في كل مجالات الحياة، ففي الأسرة يعني يزيد الألفة والمودة، وبين الزوجين يعالج الخلاف قبل أن يتفاقم، وكذلك مع الأبناء في ذلك غرس للثقة والاحترام بين الآباء والأبناء، وكذلك في بيئة العمل ففيه نشر للتعاون والإنتاج، وكذلك في المقابل في المجتمع يقوي روابط الأخوة ويحد من النزاعات والخلافات.
2: وهذا أيضا يجرنا لسؤال آخر، هو مسألة الكلمات، وكيف سبحان الله بعض الكلمات تبني جسور بين شخصين، أو ربما مفهومين أو منظمتين أو حتى قبيلتين أو أوسع من ذلك، وفي الجهة الأخرى كلمات ربما تهدم كل شيء.
4: صحيح. طبعا هذا لأن الكلمات يعني هي ليست كألفاظ فقط، إنما هي في طياتها تحمل معاني ومشاعر. فالكلمة الطيبة كما قال الله جل وعلا أصلها ثابت وفرعها في السماء، فهي تبعث على الاحترام والثقة، وكذلك تشعر الطرف الآخر بقيمته، هذه إذا كانت الكلمة طيبة، فتقوى العلاقات بين الناس وتصلح القلوب. أما الكلمات الجارحة أو القادحة أو النابية فإنها تترك أثر نفسيا عميقا، فهي تترك أثرا نفسيا عميقا في المخاطب، وقد تهدم العلاقات التي قد بنيت في سنوات، فقد تهدمها في لحظة بسبب كلمة. ولذلك قال الله جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. نعم. فكما قيل كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، وقد يتكلم الإنسان بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن الآن مع سهولة التواصل وإيصال الكلمة إلى الطرف الآخر، فوسائل التواصل سلاح ذو حدين، إما أن تكون نعمة أو تكون نقمة. نعم. فعلى المسلم أن يحاول أن يستغل ويسخر هذه النعمة في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وفي الإصلاح بين الناس وفي نشر الخير بينهم.
2: طيب شلون الآن يأتي الإنسان نقد، يأتي كلمات جارحة، ربما يصل تصل مسألة إلى التنمر أو الشيء المقصود أو المدبر، ربما كيف نتعامل مع الإساءة بشكل عام، ولكن دون أن نخسر يعني أنفسنا، دون أن نخسر نحس أن ما خسرنا شيء من الكرامة أو من. نعم
4: صحيح. طبعا النقد لابد أن نتفقده ونتثبت فيه، فإن كان نقدا بناء نقدا محقا قبلناه، بل شكرنا صاحبه، وهذا من دين النصيحة. لا يكون طبعا لابد أن يكون طبعا نقدا يعني تحويه المعاني النصيحة لا الفضيحة. فأنت عندما تنقد غيرك تنقده كما يقال على الخاص، وتنقده سرا وتوجه له النصيحة، وهذا مما يعني أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال الدين نصيحة. فالنقد إن كان بناء ومحقا فعليك أن تقبله، ولا تتعالى أو تتكبر عن الحق، بل تشكر صاحبه على ذلك. وإن كان يعني غير محق والنقد باطل وفيه معاني الإساءة، فعليك أن تقابله يعني بالحل والصبر، وكذلك عليك أن تبين الحق في ذلك. إن كان يعني وجهة الحق، إن كان الحق معك، فعليك أن تبين للطرف الآخر يعني الحق في ذلك دون انفعال أو إساءة للطرف الآخر. فالمؤمن طبعا يحرص على أنه يحفظ كرامته بأدبه ولا يتفوه بكلمة قد يندم عليها في المستقبل ولا يزل، لأن زلة اللسان أعظم من زلة القدم كما يقال. وأحيانا في ساعة غضب يعني يتكلم الإنسان يتفوه بكلمات يندم عليها في المستقبل. كثير الآن من الجرائم، كثير من حالات الطلاق، كثير من الخلافات التي وقعت قد تكون سببها كلمة واحدة فقط أشعلت نيران لم تنطفئ لسنوات. وفعل المسلم ألا ينزل إلى مستوى الإساءة امتثالا لقول جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إيه نعم، فهنا عليك أن تملك نفسك عند الغضب. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إيه نعم.
2: خلنا نختم يمكن في على عجالة كيف نستفيد من وسائل التواصل لبناء علاقات إيجابية.
4: جميل، سؤال جميل ومهم. طبعا كيفية الاستفادة من وسائل التواصل لبناء علاقات إيجابية بين أفراد المجتمع، بأن نجعل هذه الوسائل هي وسائل لنشر الخير والعلم النافع ونشر السلام بين الناس وصلة الأرحام والتواصل بينهم وبين المسلمين، وكذلك نشجع الآخرين على فعل الخير، وكذلك يحترم المخالف رأي الطرف الآخر. نحتمل قد يكون المسألة اجتهادية، فعلى أن تحتمل وجهة نظره ما لم تكن مخالفة للشريعة.
2: نعم.
4: إيه نعم. وكذلك نستفيد منها من خلال أن نتحقق من الأخبار ومن الرسائل التي ننشرها قبل أن نرسلها، فقد تؤذر ولا تؤجر عند نشرك لبعض الرسائل. وكذلك على المسلم أن يبتعد عن الجدال وعن الخصام وعن الإساءة والتنمر في هذه الوسائل. إيه نعم، فإذا أحسن الإنسان استخدام وسائل التواصل فإنها تصبح بابا عظيما من أبواب الإصلاح ومن أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وباب من أبواب نشر السلام بين أفراد المجتمع وبناء علاقات بناءة ونافعة بين أفراد المجتمع بجميع أطيافهم ودرجاتهم.
2: نعم صحيح.
4: لا تكون سببا للفرقة والعداوة. نعم. بين أفراد المجتمع.
2: نعم. أحسن الله إليك شيخ دكتور عبد اللطيف بن سعد المزيد، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله لكم.
4: حياكم الله وبارك الله فيكم وشكرا لكم.
2: أهلا، في أمان الله.
4: في أمان الله. الله
0: يحفظك. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534 600 600،
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 0114529999.
1: اللهم بك أصبحنا.
0: بك أصبحنا.
2: مرحبا بكم يا كرام إلى تغطيتنا اليوم. أيها الأحبة، الأعمال الصالحة لا تقاس بحجمها بل بإخلاص ومداومة صاحبها عليها، وهي باب واسع للأجر كل يوم. سوف نتحدث عن هذه المفاهيم وعن جانب بإذن الله متعلق بجمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم، وعن جديد ما يتحفون به بإذن الله تعالى فيما يتعلق بالمشاريع الخادمة للقرآن الكريم إن شاء الله بعد حين. يعني والمتأمل، لو نرجع شوي لموضوع حلقتنا، المتأمل للفظ أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن ليبلوكم أحسن عمل، ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وهذه الآية ادفع بالتي هي أحسن، فكرة الإحسان، فكرة الإحسان في كل شيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتبه في كل شيء. حتى إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وهذه الثقافة الإسلامية، لذلك سبحان الله يعني هذا موضوع دقيق يطرح في كل مجال متعلق بالدول العربية بالدول الإسلامية، أنه مثلا لماذا وضعنا كذا، لماذا وضعنا في العلوم كذا، لماذا وضعنا هذا. ومن الفروقات التي يذكرونها أنه تجد في سمة واضحة، وهي مسألة عدم الإتقان، عدم الإحسان، عدم أخذ الأمور بجدية أكبر. وسبحان الله يعني تستغرب يعني من أين أتتنا هذه الثقافة، من أين أتتنا هذه الثقافة والثقافة الشرعية والإسلامية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها تحضك على مسألة المزيد من الإحسان، مزيد من الإتقان، مزيد من الإبداع. ونقول الحمد لله أن أيضا هذه الثقافة يعني بدأت تتلاشى وتحل محلها ثقافة جديدة في كثير من الدول العربية بفضل الله فيما يتعلق بالإحسان وبالإتقان. شفت ولا يلا خلونا نطلع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: التلاوة طيبة استمعنا لها يا كرام بصوت القارئ أحمد العجمي، وعدنا لكم على موضوع هذه الحلقة ادفع بالتي هي أحسن. كنت قبل أيام أشوف مقطع لشخص يعني يقول قصص لابنه الصغير، فكان يتحدث على فكرة يعني أن ربما هي من جانب آخر ولكن لها علاقة بموضوعنا. كان يتحدث عن مسألة فكرة معرفة الناس أو تجارة ومعرفة الرجال تجارة. فهو يقص على ولده، هو يقول أنه قبل 20 سنة اختلف هو وشخص على مكان أرض، وصار بينهم خلاف ومشاحنة ثم انقطعوا. بعد 20 سنة قابل، نسيت والله لعله قابل في كأنه قال في سوق الأنعام، فيقول أنا عرفته ما عرفني، فقلت له يا فلان ما تذكر موضوع كذا وأرض كذا والشخص اللي اختلف معك؟ قال هو أنت. قال لي أنا، وترى إن كان الحق يعني كان معي فتراني محللك من هذاك اليوم ونسيت الموضوع. قال والله وأنا بعد محللكم بيحك من هذيك الأيام من قبل 20 سنة. ثم صار بينهم بيعه وشرية يعني جديدة بعد 20 سنة من أنه ما تواصلوا مع بعض أبدا. وأيضا يذكر لابنه موقف آخر، أنه هو كان مخطئ في موقف من المواقف قبل سنوات، وأيضا دارت السنوات وقابل هذا الشخص الذي أخطأ في حقه، فبادر هذاك الشخص قال لي ذكرتك يا فلان وتراني محللك من هذاك اليوم. فالذي أريد أن أصل إليه يا كرام أن يعني دلالات كلمة ادفع لعل من دلالاته والله أعلم مسألة أن يعني حتى لا تسمح بهذا الشعور السيء أن يدخل إلى داخلك، لا تسمح بأن تجلس تشيل معك، لنفرض صار يعني أي مواقف فيها حزازيات ومشاكل وكذا، يعني لا تسمح بها بأنك تجلس تشيلها فوق أكتافك في رحلة الحياة هذه، شايلها فوق أكتافك وحاملها وقاعدة هي تضنيك نفسيا وأنت ما تشعر. وإنما الطريقة الأمثل والتي يرشدنا إليها الإسلام أنك تحذف هذا الحمل الثقيل عن كاهلك وتحللهم وتدفع شر هذه المشكلة، حتى لو مضت حتى لو انتهت لها شر نفسي ولها يعني لها مدى نفسي يؤثر عليك حتى وإن انتهت حتى بعد سنوات. فادفع بكل معاني الدفع، هكذا أفهم هذه الآية. وإن كنا يعني لسنا أفضل من يتحدث عن هذا الموضوع، الواحد يبقى أنه بشر. كل ما أشوف سبحان الله يعني موقفنا هنا ونحن نتحدث عن موضوعات متعلقة بالقرآن وبالسنة، موقف في شيء من الحرج بصراحة، يعني لأن يعني الإنسان مطلوب منه أن يتمثل دور يعني شكله كأنه ناصح، شكله كأنه قاعد يعني ينصح الناس بفعل الفضائل وترك الرذائل وكذا وكذا، لكن في النهاية يعني احنا بشر وجالسين نطرح هذه الموضوعات بين أيديكم، وأكيد أنتم اللي تفيدوننا أكثر في مثل هذه المواضيع. وفيها ما أدري إذا سمح الوقت، فيها أيضا يعني فرص ومناسبات الإنسان لا يمكن يعني شرعيا لازم يأخذ حقه. خلونا نشوف.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة، نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم، وبسم الله الرحمن الرحيم. القيادة تتلقى تعازيم من الدول الخليجية والعربية والإسلامية في شهداء سقوط طائرة أرامكو برأس تنورة. المملكة تعرب عن تعازيها لدولة قطر جراء وفاة مواطن تعرض لشظايا ناجمة من العملية العسكرية. أمير الشرقية ووزير الطاقة في مقدمة المصلين على شهداء أرامكو. المملكة تدين الانتهاكات على الشهداء في حادثة أرامكو. المملكة تدين الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية. مساعد القائد العسكري للتحالف الإسلامي يستقبل وزير الدفاع والخدمة الوطني المالديفي. اليوم غسل الكعبة المشرفة في مشهد إيماني يجسد عناية المملكة بالبيت العتيق. وزير الشؤون الإسلامية يدشن استراتيجية معهد الأئمة والخطباء بشراكة مع جامعة الأميرة نورة. المملكة في المرتبة الأولى بين دول مجموعة 20 في مؤشر الأمان لعام 2025. هيئة سوق المال تعوض أكثر من 20,000 متضرر من مخالفات سهمي الكثير وأنعام الدولية. هيئة العقار تستضيف القمة العالمية للروبيتك 2026 أكتوبر المقبل بمشاركة 85 دولة. وفي الشأن العربي، اجتماع مرتقب بين واشنطن وطهران اليوم في الدوحة. اليوم استئناف المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. كان هذا موجز الثامنة صباحا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: يا أهلا ومرحبا بكم يا كرام، ومعكم ومع هذه الآية الكريمة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نشوف كيف تنقلب العلاقة وكيف تنقلب الروابط. ويازين يعني من رزقه الله وحباه الله الكلمة الطيبة. يازين يعني من آتاه الله لسان اللين والخلق اللين والطبع اللين. ولو نظرنا أيضا للآية التي ورد فيها الكلمة الطيبة، ماذا شبه الله؟ الكلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين. يا الله، يعني شوف، ما في تقريبا، لا يوجد شجرة في هذا العالم تؤتي أكلها كل حين طول السنة. الكلمة الطيبة شجرة، ولكنها تختلف عن الأشجار بأنها تؤتي أكلها كل حين، يعني تنفع معك في كل ظرف، في كل موقف، مع كل أحد، في غالب أمور حياتك تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. بصراحة يعني القرآن عظيم في معانيه ومبانيه.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: معنا في هذه الدقائق مستمعين الكرام الأستاذ عبد الله بن أحمد الأبنوي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والشركات، متحدث الرسمي من جمعية خيركم. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالنصر السلطان وصبح الله الأحبة المستمعين والمستمعات بكل خير.
2: نعم حياك الله بارك الله فيك. وشاهدنا يمكن من النشاط الأخير في الجمعيات وفي جمعيتكم بشكل خاص مسألة تجزئة العمل الخيري، مسألة عدم استحقار الأعمال الخيرة الصغيرة، وإن قلت وإن صغرت إلا أن فيها خير وأثر واستدامة. لكن خلنا في البداية يعني ندخل بمدخل كيف رسخ الإسلام أهمية الأعمال الصغيرة، وكيف يعلي ديننا من شأن الاستمرار والديمومة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لك أستاذ سلطان. ليتخيل كل من يستمع لهذه الإذاعة المباركة أن يودع في حسابه الأخروي كل صباح حسنة جديدة، ثم في الغد مثلها، ثم في اليوم الذي يليه مثلها. قد تبدو صغيرة في البداية، لكنها مع الأيام مع السنين تصبح جبالا من الأجر. ديننا العظيم يربينا على قيمة الاستمرارية في الأعمال الصالحة وإن كانت قليلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. هذه قاعدة تربوية عظيمة، فالله سبحانه عز وجل لا ينظر إلى ضخامة العمل فقط، بل ينظر إلى صدق العبد ودوام صلته بربه. لنتأمل قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إنها ذرة لكنها لا تضيع عند الله. تأمل أيضا كيف وصف الله أهل القرآن بقوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إنها تجارة لا تخسر أبدا، لأن الأعمال المتكررة تصنع أثرا متراكما في القلب، في الميزان، أيضا في المجتمع. قال بعض الحكماء: قطرات الماء المتتابعة تثقب الصخر، تثقب الصخر. تأملوا هذا المشهد الجميل، حين تستيقظ صباحا أن تخرج إلى عملك، ربما تظن أنك لم تقدم شيئا عظيما، لكنك ذكرت الله، قرأت آية من القرآن، تصدقت بشيء يسير، فتكتب لك عند الله أعمالا تتراكم يوما بعد يوم، حتى تصبح جبالا من الحسنات، في حين تظن أنها أعمال يسيرة. فالطاعات الصغيرة المتواصلة تصنع شخصية المؤمن وتبني رصيدا من الحسنات قد لا يدركه الإنسان إلا يوم يلقى ربه.
2: ممتاز. طيب أيضا يعني كيف أيضا للمسلم أن يجعل أيامه كلها موسم للطاعة؟ كيف يجعل كل يوم تجدد عهده وصلته بالأجر وبالحسنات؟
5: أستاذ سلطان، الحقيقة أن أجمل ما في الإسلام أنه يفتح أبواب الخير أمام الجميع، الغني والفقير، الكبير والصغير، الذكر والأنثى. في كل صباح فرصة جديدة، وفي كل يوم صفحة جديدة. تخيل أن لك سهما يوميا في تعليم القرآن الكريم، وأن هناك طفلا يتعلم آية، أو شابا يحفظ سورة، أو امرأة تختم كتاب الله، ولك في ذلك نصيب من الأجر بإذن الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر منها الصدقة الجارية. ومن أجمل صور الصدقة الجارية أن يساهم المسلم في نشر كتاب الله وتعليمه، لأن أثر القرآن لا يقف عند شخص واحد، بل يمتد إلى أسر ومجتمعات وأجيال. لذلك فإن الصدقة اليومية اليسيرة والعمل القليل حين يستمر يصبح عظيما، والعطاء اليسير حين يتكرر يصبح أثرا باقيا. وهذا هو سر البركة والتوفيق اليومي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. لنتأمل هذا المشهد: السماء تفتح أبوابها كل صباح، وملائكة الرحمن تدعو لعباده. ما أجمل أن يسأل كل منا نفسه: ماذا سأضع في صحيفة هذا اليوم؟ ما العمل الذي ألقى الله به إذا انتهى النهار؟ في هذه الأعمال اليومية واليسيرة والمتكررة، لا سيما الصدقة في خدمة كتاب الله وتعليمه ونشره ودعم حلقاته، يكون المسلم قد جعل أيامه كلها موسما متجددا للخير والأجر بإذن الله.
2: أنتوا عندكم في جمعية خيركم مشروع للصدقة اليومية، وأيضا هناك من يستمع إلينا من يرغب أو تناسبه ماليا، تناسب هذه الفكرة، وأيضا هو يريد هذه الفكرة أنه يخرج يوميا شيء من باب الصدقة بركة لعمره وليومه. نعم،
5: بوركت وشكر الله لك أستاذ سلطان على هذا السؤال، وأقول بأن جمعية خيركم تسعى دائما في برامجها ومشاريعها إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام في تعليم كتاب الله ودعم حلقاته وبرامجه من خلال وسائل ميسرة ومتنوعة. ومن المشاريع المباركة في جمعية خيركم مشروع الصدقة اليومية. هذا المشروع صمم ليكون سهلا ومتاحا للجميع لتطبيق سنة الاستدامة، يقوم على فكرة أن تجعل لك صدقة يسيرة تتكرر كل يوم، فيكون لك بإذن الله رصيدا متجددا من الأجر، وتسهم في صناعة أثر قرآني يمتد نفعه إلى أجيال تتعلم القرآن وتحفظه وتتقنه وتعلمه لغيرها. فالمشروع يتيح لكل منا التصدق بمبلغ 365 ريال بواقع ريال عن كل يوم من أيام السنة لخدمة تعليم القرآن الكريم في جمعية خيركم. خاطب نفسي أولا وإياكم بأن لا نؤجل الخير، لا نظن أن الأثر لا يكون إلا بالأعمال الكبيرة. نبدأ من اليوم، أيضا من هذا الصباح نجعل لأنفسنا نصيبا ثابتا من العطاء ولو كان يسيرا، وما أجمل وأجل أن يكون هذا العطاء اليومي في خدمة كتاب الله. كل من يرغب في المساهمة مع خيركم في مشاريعها القرآنية بإمكانهم التواصل معنا عبر موقع خيركم أو من خلال حساباتنا في جميع منصات التواصل باسم خيركم، أو التبرع عبر المباشر عبر متجر خيركم لجمع التبرعات كيو جي ستور، أو التواصل عبر الرقم الموحد 9220016670. هذا الرقم مثبت في جميع منصات التواصل. في خدمة الواتساب أيضا لمن أراد أن يستفسر، نرد على أسئلته بإذن الله في أي وقت. هنيئا لكل من جعل له سهما في خدمة كتاب الله، هنيئا لكل من أيقظ في قلب مسلم حب القرآن وأعان على تعليمه. في ختام حديثي سلطان، لا يسعني إلا نتوجه بخالص الشكر والدعاء لكل من أسهم في دعم جمعية خيركم، لكل من جعل لها سهما أو له سهما في تعليم كتاب الله كان قليلا أو كثيرا. نسأل الله أن يبارك لهم في أموالهم وأعمارهم وأهليهم وذرياتهم، وأن يجعل ما قدموه في موازين الحسنات.
2: نعم، الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله، وقواكم الله أيضا عن هذه المجهودات الطيبة.
5: شكرا سلطان، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: زاوية أخرى.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. أحيانا تحقق إنجاز كبير في حياتك، مشروع تجاري، ترقية وظيفية، نجاح دراسي، معدل دراسي، تغير إيجابي في حياتك في جانب صحي، في جانب مالي، في جانب ديني، أيا ما كان، وتحكي هذا الموقف لشخص قريب لك أو من أصدقائك أو من أصدقائك، فيبتسم كذا ابتسامة جميلة يقول والله هذا شيء جميل جدا، لكن لو فعلت كذا كان أفضل كذا، لو سويت كذا كان أحسن كذا، فكرة رائعة بس واضح أنك تحتاج أكثر من كذا، تحتاج إلى عمق أكثر. الظاهر من هذا الكلام أنه نصيحة، لكن أحيانا تشعر أن الرسالة ربما تخفي شيئا ما بأن عملك ربما ليس جيدا بالقدر الكافي، فتشعر بأن هناك انتقاد خفي. هذا الموقف يمكن أن ينظر إليه من زاويتين. الزاوية الأولى زاويتك أنت الذي ترى بأن هذا الموقف نقد غير مباشر، تحطيم غير مباشر، حتى لو كان هو نصيحة حقيقية، لكن الوقت غير مناسب، الكلمة غير مناسبة، الأسلوب غير مشجع، محبط إلى آخره من المصطلحات التي نستخدمها، نقول يا أخي فلان أحبطني. لكن من زاوية أخرى ربما يرى الآخر بأن هذه الملاحظات مفيدة جدا، ولأنه صادق ويريد أن يصدقك في الكلام، أعطاك هذه المعلومات وقال لك ترى يعني الذي قدمته رائع لكن يمكن أن يكون أفضل، فهو يريد أن يقدم لك ما لديه، يرى أنه ما لديه ربما يخدمك ويطورك بشكل أكبر، وبالتالي من المهم جدا أن تساعد الآخرين كما تساعد نفسك، وأن تثني على الآخرين، لكن أيضا في نفس الوقت أن تظهر لديهم أماكن التحسين وفرص التقدم، وأن هذا من الأمانة عليك أن يقولها. لاحظتم الآن كيف الزاوية والزاوية الأخرى؟ هكذا هم الناس. لكن كيف نتعامل مع هذا الموقف؟ إذا أنت شخص تخضع لهذا الكلام، يعني الناس ربما يعني يقدمون لك نصيحة بثوب أنت تراه ثوب النقد، قضية أولى يجب أن تميز بين النية والطريقة. أحيانا تدرك أن هذا الإنسان نية طيبة لكن ربما أسلوبه لم يكن موفقا، فهذا يدفعك إلى أن تستفيد بما قال بصرف النظر عن الطريقة التي تحدث بها. إذا شعرت في لحظة من اللحظات أن هذا الكلام أثقل عليك، آلمك، أزعجك، حطمك، فبإمكانك أنك ترد بابتسامة جميلة وتقول أنا أقدر رأيك لكن سأفكر فيه لاحقا، ربما سأبني يعني عمق أكثر في الكلام الذي ذكرته، وبالتالي تنهي الموضوع بهذه القضية. لكن لو رحنا من زاوية أخرى لذلك الذي ربما يقدم النصيحة في ثوب يشعر به الآخر بأنه نقد، فمن المهم جدا، من المهم جدا لكل من يقدم نصيحة للآخرين أن يبدأ بالتقدير والتقدير الطويل قبل كلمة لكن، اعطي فرصة طويلة جدا من عملية الثناء على من أمامك. عندما تريد أن تضيف ملاحظاتك في عملية النقد فيجب أن تكون ملاحظات بأفضل عبارة وأحسن كلمة وتفتح فيها مجال للنقاش، حوار للنقاش. يعني مثلا تقول والله شغلك عجبني على سبيل المثال، بس إيش رأيك لو جربت الفكرة الفلانية، إيش رأيك فيها مثلا، اطرح على سبيل النقاش، على سبيل الحوار، على سبيل الدردشة، على سبيل فتح الرأي والرأي الآخر. لا تطرح على أنها خط واحد وأن ما فعله هذا الإنسان ناقص وأن كلامك هو الذي سيكمله. دائما وأبدا النصيحة الحقيقية تساعد الإنسان على أن يعمل. النقد مؤلم وحتى لو جاء في ثوب النصيحة يكسر الناس، وبالتالي حاولوا دائما وأبدا أن تكون الكلمات أكثر وضوحا وأكثر عمقا وأكثر دفئا في نفس الوقت، لكن لا ننسى بأن هناك زاوية وزاوية أخرى.
4: زاوية أخرى مع الدكتور فؤاد صدقة مرداد.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: من جديد معكم أيها الكرام، أهلا ومرحبا، وما زال حديثنا معكم عن هذه الآية الكريمة، عن هذه الجملة الكريمة، عن قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن هو مع يعني صورة من صور الرفق، أليس كذلك؟ يعني لا توافقوني في هذا الموضوع، ولا أدري لماذا تذكرت حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت، شوف الموقف، بس قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم، ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا، أولم تسمع ما قالوا؟ قال أولم تسمع ما قلت؟ قد قلت وعليكم، وعليكم فقط. شوف الموقف، مع من وضد من والفكرة. يعني ترى هذه يعني لها صور مبسطة، لها صور مبسطة الواحد يتعرض لها يمكن شبه يومي، اللي الواحد يعطيك كلمة مدفونة، يعطيك كلمة مثل ما سمعنا قبل شوي من الدكتور مردادي أو مرداد، يعطيك واحدة يعني لها وجهين، يعطيك كلمة لها مغزى يعني خبيث شوي أو خبيث، طيب فيها نغز، فيها لمز، فيها يعني قد تأتيك مثل هذا. لكن ماذا تعمل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعامل معها بأخلاق الكبار، إن سيد قومه المتغابي، تعامل معها بأخلاق الكبار. هو يعلم أن هؤلاء هم هؤلاء، ويعلم أن مقصدهم ومغزاهم، وسمعهم صلى الله عليه وسلم. لكن ما ثمرت أن أدخل معهم في جدال من هذا النوع؟ ما ثمرت أن أنزل إلى هذا المستوى؟ ورد صلى الله عليه وسلم هذا الرد الأنيق الذكي، وعليكم. طيب خلونا ناخذ اتصالاتكم على 011-405-2999. من معنا؟ عادل، السلام عليكم من مكة.
7: صباح الخير.
2: صباح النور والسرور يا أهل وسهل.
7: والله أنا ودي أشارك الموضوع ذا من زاوية يعني معينة كذا. وهي أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين سيد البشرية نبينا محمد وعلى آله. كثير من مجالسنا اليوم يعني نلتقي فيها على باب الصلة والمحبة والوفاء، وللأسف الشديد تنتهي بالفرقة وبالتقاطع، وقد تصل إلى الحسد والشك، والسبب كله في عدم التقاضي والتجاوز والتسامح وتقبل الرأي والرأي الآخر. فوجهات النظر يجب أن تحترم، وما تراه أنت من زاوية قد يراه غيرك من زاوية أخرى، ولكن الجميل هو ماذا؟ أن نؤمن بأن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. والله ونحتسب يعني أن نحافظ على علاقاتنا على ما أمرنا الله به من صلة الأرحام، وهذا لن يتأتى إلا بالتغافل وبالتجاوز وبيعني لا والله لا يؤمن أحدكم حتى ماذا؟ حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام.
2: الله يجزاك خير، شكرا يا عادل، بارك الله فيك. معنا شايع من الرياض، السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، الله يحييك يا شايع.
8: حياك الله طال عمرك. أنا على الهواء الحين.
2: إيه على الهواء، انتبه تمسك.
8: حياك الله يا أخوي، صبحك الله بالخير.
2: الله
8: طال عمرك.
2: هلا
8: والله. الله يبقيك. هذا الموضوع الجميل حقيقة، أنا ودي أضيف فيه إضافة بسيطة جدا، وهو أن أجمل أداة في هذا الموضوع حتى تدفع بالتي هي أحسن هي الكلمة الطيبة، الكلمة الحسنى، وهي في ديننا ليست أمر خياري أو اختياري، هي أمر من الله عز وجل في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسان وقولوا للناس حسنا.
2: الله أكبر.
8: أمر أيوه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. شوف يا أخي سبحان الله العظيم، وقولوا حسنا قبل الصلاة وقبل الزكاة. بل إن ديننا العجيب هذا الدين العظيم يعني يحاسب على الكلمة، تدخل الدين بكلمة، تخرج من الدين بكلمة، تتزوج بكلمة، تطلق بكلمة، تعتق بكلمة، فالكلمة محاسب عليها. فالأمر مو خياري، الأمر في محاسبة قبل كل شيء. وأنت تكسب الحسنى يعني أنك تعيش السعادة، تعيش الأنس، تعيش الراحة النفسية عندما تقدم وتدفع بالتي أحسن وتستخدم هذه الأداة اللي هي الكلمة الحسنى.
2: أكيد.
8: هذا الإضافة.
2: أكيد. الله يجزاك خير، بارك الله فيك، شكرا على هالكلام الطيب، الله يحفظك. شكرا جزيلا. أيضا شاركونا على منصة إكس والواتساب، وأكيد صلاتكم التي نستمتع بها. معنا براكان من الرياض، السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
2: يا هلا يا براكان.
9: صباح الخير، صباحكم الله بالخير إن شاء الله.
2: صباحك الله بالنور والسرور، هلا وسهلا، تفضل.
9: الله يعافيك. حنا عندنا مثل يقول الكلمة الطيبة جواز سفر، هذا اللي
2: سلام.
9: عندي
2: يا سلام. اي والله صدقت، وذكرتنا بالمثل المشهور يقول لك الكلام اللين يغلب الحق البين. صحيح. صح
9: صحيح.
2: والله الله يجزاك خير يا ابو بركان، يبارك فيك. ذكرني ايضا هذا الموضوع يا كرام ب مساله التعامل بعض الاحيان مع ما يسمونه في علم النفس الشخصيه الحديه. ممكن تفتح جوجل الآن يطلع لك مختصر عنهم أو شيء. التعامل مع الشخصية الحدية الحقيقة أنه متعب ومزعج جدا، وربما هو من الحالات اللي ما أدري شو أقول، ولكن هو من الحالات اللي يعني كونها ربما مشخص مرض أو اضطراب لا أعلم، لكن حتى بعض الأحيان حتى الدفع بالكلمة الطيبة يا أخي ما تحس أنه ما ينجح معهم، يمكن لعلهم داخلين في دائرة المرض يمكن، لكن التعامل مع الأشخاص الحديين، الشخص اللي يعني التواصل معه يعني هكذا بين فوق مرة أو تحت مرة، بين يا أقصى الشرق يا أقصى الغرب، بين يا أما يعني صعب جدا صعب جدا. ويمكن لو قرأت أنت عن تعريفهم وعن بعض صفاتهم قد تتخيل أشخاص يعني قريبة منك أو مروا في حياتك. طيب من معنا عايض من أحد رفيدة، السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا
10: الله صباحكم بكل خير.
2: صباحك الله بالنور والسرور، هلا بالغالي، حياك الله، تفضل.
10: ما أجمل أن نتعامل بتوجيهات القرآن الكريم. أيوة. ادفع بالتي هي أحسن. حقيقة أنا بنقل تجربة مرت علي أنا حقيقة.
2: سم.
10: كان معي شخص يمكن خصوما ما يقل

0: لكن عداوة كأنه ولي يحني.
1: الله.
0: دخلني في البيت جاب القهوة، اتصل في اللي كان المصلحين اللي كانوا معنا. الرجال اللي عندي في بيتي ويأخذ اللي يبغاه واللي بيني بين عتبره أنتهى.
1: الله الله الله عليك.
0: أبو إيش جول عرب اللي مصلحين تقدم معنا من غدانا وأنتهت القضية، وأصبحنا الآن يزورني وزوره وبارك لي بالعيد وبارك له بالعيد، وأنتهت الحمد لله بهذه الطريقة.
1: الله عليك يا شيخ عايض، ما أقول لا بيض الله وجهك وكثر الله من أمثالك، ولا هو غريبة أبدا عليكم ولا أهل الجنوب ولا أهل المملكة ولا أهل كل من فيه خير الصراحة.
0: بعض الناس يبتعدون من الكلام، ما أدخل عليه ما أدخل عليه، أحتارهم متقاطعين. لا يا أخي شوف جرب أدخل أدخل أنت بنفسك.
1: والله إنك هزمت الشيطان يا أخي في موقفك هذا، والله العظيم بيض الله وجهك بيض الله وجهك. اي والله جزاك الله خير، والله يكثر من امثالك. وانا اقول يعني هي دعوه يا شيخ عايض لكل من يستمع لنا الان لمواقف مشابهه مثل مواقفك. بالله يوم انت يعني واقول بكل صراحه ويعني ذمتك امام الله، يوم سويت هذه المبادره وهذا الموقف بالله قدرك ارتفع او نزل؟
0: والله اللي له ارتفع، حتى عند شيوخ القبائل وحتى ناس ابن عمه ناس لهم اصلاح ذات البين فرحوا بذلك ويعزمونا كلنا وكل في المجالس يشيدوا بالكلام هذا، وكل الناس يقولون هذا امشوا هذا المثل الطيب وهذا الذي اصلح ما بين الناس وازال الحقد والغل.
1: يا سلام عليك، الله يجزاك
0: خير. بدل ما يكون حواجز ويرسل فلان ويرسل علان، لا ادخل انت بنفسك.
1: بيض الله وجهك، الله يجزاك خير شيخ عايض، وانت قدرك مرفوع على كل حال. الله يبارك فيك ويجزاك خير كثر من ذلك، شكرا لك.
2: الله. اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة صوت القارئ إسلام صبحي. إذن تحدثنا معكم يا كرام عن هذا الموضوع الجميل جدا، ادفع بالتي هي أحسن. والحقيقة يعني أهم ما يهم في هذا الموضوع أنه شلون نطبقه، لأنه كلنا تعرض لنا مواقف في بعض الأحيان الواحد لحظ من نفسه، الواحد في كثير من الأحيان يريد أن ينتصر لنفسه وأن ينتصر لموقفه وأن ينتصر لرأيه. في بعض المواقف تجلس يا أخي دفينة في داخلك، أثر علي، ضحك علي الناس، أخذ حقي، أخذ مالي، أخذ كذا. ونتذكر أيضا أن هذا الدين عدل وشرع وحق سبحانه، وبحمده الذي أنزل علينا هذه الشريعة الكاملة. فكما أن فيها الدفع بالتي أحسن، فيها أيضا تقاضي، وفيها أخذ الحق، وفيها يعني فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وفيها ولكن كل شيء بظرفه وكل شيء بحيثياته. وكل هذه حتى وإن حصلت هذه المواقف يبقى الدفع بالتي أحسن أفضل، ويبقى العفو أفضل. العفو إذا كان العفو محمود لمن قتل له حبيب أو قتل له قريب وعفى عن القاتل محمود، فما ماذا فوق القتل؟ ماذا فوق الروح والدم؟ أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، فنسأل الله أن يهدينا إليها وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. شكرا.

0: جزيلا لكم على هذه الحلقة الجميلة معكم، وإن شاء الله نلتقيكم غدا مع موضوع جديد بصحبتكم، في أمان الله.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
2: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
1: فالسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: اللهم
2: بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.

0: أليم.
1: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان. قال الله تعالى: قل

0: وقال العلامة السعدي رحمه الله: هذه الآية هي الميزان التي يعرف بها من أحب الله حقيقة ومن ادعى ذلك دعوى مجردة، فعلامة محبة الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل متابعته وجميع ما يدعو إليه طريقا إلى محبته ورضوانه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره

ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت

فضلتكم على العالمين. واتقوا

بها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا

وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم،

وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين

الأخلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة البقرة.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
3: تنفس الصباح بيوم جديد،
4: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
2: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: هدايات من الحديث الشريف،
5: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم اليوم عند 10 صباحا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام،
6: شرح عمدة الأحكام،
7: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
7: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ووفقك الله للخير، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم آمين. نبدأ حلقتنا بسؤال من المستمع أبو فاطمة من المغرب، يقول في سؤاله: هل إذا بالغت في أخذي بالأسباب أكون قد خالفت مبدأ التوكل على الله عز وجل؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن التوكل على الله جل وعلا عبادة عظيمة وركن أصيل من أركان الإيمان. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والنصوص في الأمر بالتوكل والحث عليه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة متتابعة. والمراد بالتوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا في استجلاب الخير ودفع الضر، وبيان أن الأسباب لا تنفع وحدها ولا تحقق نتائجها بنفسها، وإنما بجعل الله لها كذلك. ومن هنا فإن العبد لا غنى به عن التوكل على الله جل وعلا. ومما أمر الشرع به فعل الأسباب، بحيث يفعل الإنسان السبب ويعلم أن السبب وحده لن ينتج النتيجة، وأن الذي ينتجها هو توفيق الله جل وعلا، ومن ثم يتوكل بقلبه على رب العزة والجلال مع بذله للأسباب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل السبب ويأمر به ويحث على فعله، وقد جاء في كتاب الله ما يؤيد ذلك. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. في نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مزاولة الأسباب ومن الأمر بفعلها الشيء الكثير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه. ومن هنا فإن مزاولة الأسباب مع وجود التوكل على الله والتيقن بأن الأسباب وحدها لا تنتج نتائجها، حتى يكون معها توفيق من الله جل وعلا يكون من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. ومن ثم فإن كثرة مزاولتك للأسباب لا تدل على نقصان إيمانك، بل تدل على كماله متى وجد مع بذل الأسباب توكل على الله جل وعلا.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه إحدى المستمعات تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقبرة وتقف خارجها للمشاركة في تشييع الجنازة؟
2: ظواهر النصوص تدل على منع المرأة من زيارة القبور، فقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، مما يدل على أن كثرة الزيارة من النساء للمقابر كبيرة، حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم اللعنة عليها. ومن هنا فإنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، ولا أن تذهب إلى المقابر، ولا أن تشيع الموتى، فالمرأة ممنوعة من ذلك كله.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه مستمعة بشرى تسأل عن أسماء الله الحسنى وكيف أتعبد الله بها، وهل إذا حفظتها أدخل الجنة؟
2: لله جل وعلا أسماء حسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: له الأسماء الحسنى في أوائل سورة طه. ومن ثم فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بمعرفة هذه الأسماء وحفظها، ويتقرب إلى الله جل وعلا بمعرفة معانيها وبأداء الأعمال المتعلقة بهذه المعاني، ويتقرب إلى الله جل وعلا بدعاء الله بها. فهذه كلها أعمال صالحة متعلقة بأسماء الله الحسنى.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية إذا كنت أسدد ما علي قبل وقت حلول الفائدة؟
2: لا يجوز للإنسان أن يدخل في عقد يتضمن شرطا ربويا، حينما يدخل الإنسان في بطاقة على حساب ربوي ويكون من ضمن بنود هذه البطاقة أن يسحب الإنسان من المصرف، وأنه متى تأخر عن السداد في الوقت المحدد كان عليه زيادة للبنك، كان هذا من الرضا باشتراط شرط الربا، ولا يجوز للإنسان أن يرضى بمثل هذا الشرط، ولا أن يضمنه عقدا يريد توثيقه وتوقيعه.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا سؤال يقول فيه المستمع: هل تصح الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة؟
2: إذا كان لحن هذا الإمام يغير المعنى لم يجوز أن يصلى خلفه، ولم يجوز له أن يتقدم في الإمامة، ولا يجوز أن يبقى من كان حاله كذلك. ومن أمثلة ما يحيل المعنى أن يقول أنعمت. وأما إذا كان لحنه لا يغير المعنى فإن الأولى استبداله بغيره من يتقن الفاتحة. أما إذا لم يوجد أو كان هناك إجراءات رسمية لا بد من ترتيبها قبل تغيير مثل هذا الإمام، فلا حرج من الصلاة خلفه إذا كان لحنه لا يغير المعنى.
1: نعم، المستمع أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: هل يجوز أن أشتري من المواقع الإلكترونية وأنا جالس في المسجد؟
2: المساجد محل عبادة لله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد إنما بنيت لما بنيت له. بالتالي لا يجوز جعل المسجد محلا للبيع والشراء، سواء كان ذلك بوجود بائع ومشتري في المسجد أو بوجود أحدهما في المسجد ومشاركته لغيره من خلال الاتصال الإلكتروني.
1: نعم. المستمع مصعب يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء دائما بعد الصلاة المكتوبة؟
2: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الصلاة المكتوبة بدون أن يرفع يديه، وكان يحث أصحابه على الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، ومع ذلك لم يكونوا يرفعون أيديهم، وإنما كانوا يدعون الله جل وعلا بدون رفع لليدين.
1: نعم. هذه مستمعة تقول في سؤالها: زوجي لا يصلي في كثير من الأيام، فهل يجوز لي أن أبقى على ذمته؟
2: الذي نوصيك به دعوته إلى الله جل وعلا والإلحاح عليه في هذا الباب واتخاذ الوسائل المؤدية إلى إنقاذه من نار جهنم.
1: نعم. نعم، جزاكم الله خير. هذه مستمعة أخرى تقول في سؤالها: هل يجب علي أن أخبر الخاطب بكل مشاكل الصحية؟
2: المشاكل الصحية على أربعة أنواع. النوع الأول ما كان من الأوبئة أو الأمراض المعدية، فهذا يجب إخبار الزوج به لأنه يتضرر به. الثاني ما كان من الأمور الصحية مؤثرا على استمتاع الرجل بزوجته، فهذا أيضا يجب إخبار الزوج به ولا يجوز كتمانه. الثالث ما كان من الأمور الصحية مؤثرا على الذرية، فهذا أيضا لا بد من إخبار الزوج به ولا يجوز كتمانه. وقد جاء في النصوص التحذير من الغش، ومن الغش إخفاء الأمراض التي تؤثر على ما سبق. أما ما عدا هذه الأمراض مما لا يؤثر على علاقة الرجل بأهل بيته وليس من الأمراض المعدية وليس مما يؤثر على الذرية ولا يخشى أن يؤثر على العلاقة الزوجية بمرض يسرع بالوفاة إلى صاحبه ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج في عدم الإخبار به.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا مستمع يسأل عن حكم قراءة سورة الفاتحة عند قبر الميت بعد دفنه.
2: هذا من البدع ومما ينهى عنه، وذلك أن قراءة الفاتحة عبادة، والعبادات توقيفية، ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة الفاتحة على القبور.
1: المستمع أبو زياد من الرياض يقول: هل يجوز أن أقتني كلبا للحراسة؟
2: الحراسة التي يمكن للإنسان أن يرتبها بدون الكلاب يمنع من اتخاذ الكلاب فيها، وأما الحراسة التي لا يمكن ترتيبها وتهيئتها إلا بوضع الكلاب التي لها صفة في طرد المفسدين والسارقين أو في التحذير منهم، فلا حرج على الإنسان في اتخاذها.
1: نعم. المستمع عبد العزيز المالك من الرياض يسأل عن حكم السلام على مجموعة فيها رجال ونساء.
2: لا حرج على الإنسان في أن يسلم على مجموعة فيها رجال ونساء، إلا إذا كان هذا الاجتماع اجتماعا محرما مشتملا على اختلاط ممنوع منه في الشرع، فحينئذ لا يسلم عليهم.
1: نعم. سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل يجوز تهنئة ومشاركة غير المسلمين بمناسباتهم الاجتماعية؟
2: المناسبات الاجتماعية قد تكون من المناسبات العادية مثل ولادة المولود وعقد الزواج والترقية في الوظيفة وربح التجارة، فهذا لا حرج من التهنئة به. والذي نوصي من هنأ بمثل هذه الأمور أن يجعل هذه التهنئة مشتملة على الدعوة لهم بالهداية.
1: سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل يجوز نشر الصدقة والإعلان عنها في وسائل التواصل بقصد التشجيع؟
2: الأصل الترغيب في إخفاء الصدقة وعدم إظهار هذه الصدقات، إلا إذا ترتب على إظهار الصدقة مقصود شرعي، كما لو أريد أن يقتدي الآخرون بهذه الصدقة فإنه لا حرج في مثل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب الصحابة في الصدقة على النفر الذين جاءوا إليه من مضر مجتابي النمار، وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. وهذا يدل على أن هذه الصدقات كانت ظاهرة معلومة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإذا كان في إظهار الصدقات مقصود شرعي فلا حرج من إظهار هذه الصدقات.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال يقول فيه المستمع: هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي للمساهمة في بناء مسجد؟
2: ذكر الله جل وعلا مصارف الزكاة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فخص مصارف الزكاة بهذه المصارف الثمانية، وبناء المساجد ليس من هذه المصارف الثمانية، ولذا فإنه لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد، وإنما يقتصر في الزكاة على هذه الأصناف الثمانية. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهياتك لأسئلة اللقاء، كما أسأله سبحانه لإخوان فريق العمل توفيقا وسعادة وصلاح حال، وأسأله جل وعلا للمستمعين والسائلين التوفيق والسعادة والعلم النافع، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يصلح الله أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لضيفي حلقتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر موصول لزميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
1: لطائف قرآنية.

0: هذه الآية دلت على أن صفة الجنة وأهلها أنهم لا يسمعون فيها باطلا، وعلى أن رزقهم يأتيهم فيها بكرة وعشية. وفي هذه الآية عدة تدبرات. أولا، دلت الآية على أنه لا يوجد في الجنة مكدر، ولهذا ابتدأت الآية بالنفي، فقال الله في أولها لا يسمعون. ثانيا، دلت الآية على أن لغوا كلمة نكرة منونة في سياق نفي فتفيد العموم، فأهل الجنة لا يسمعون في الجنة أدنى مكدر، أدنى لغو، أدنى باطل، وذلك يدل على أن كل سماع أهل الجنة إنما هو نعيم. ثالثا، دلت هذه الآية على أن أسس السعادة تجتمع في أمرين: استمرار رزق العبد وخلوه من المكدرات. استمرار رزق العبد في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، خلوه من المكدرات في قوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. رابعا، دلت هذه الآية على أن سماع اللغو مكدر للنعيم. خامسا، دلت هذه الآية على إكرام الله لعباده أهل الجنة حتى في آذانهم، فلا يريد سبحانه وتعالى إيذاءها باللغو، فلا يسمعون في الجنة إلا سلام.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
2: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يدبر

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
3: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر. الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة ترفع الدرجات، تقرب القلوب، وتترك أثرا طيبا في كل محيط، فهي نور يضيء القلوب ويبني جسور المحبة. وكم من كلمة صانتها القلوب فنشرت بها البركة والسلام، وصنعت على يسرها علاقات طويلة متينة. الكلمة الطيبة تجعل الحياة أكثر انسجاما وسعادة، وتزرع الألفة بين الناس، فهي وسيلة للبركة في الدنيا وللفوز بالثواب في الآخرة. وعندما يحرص الإنسان على القول الحسن تصبح بيئته أكثر رحمة ومحبة، وينعكس ذلك على كل من حوله. الكلمة الطيبة من أعظم القربات وأجمل ما يتزين به الإنسان في حياته، فهي امتثال لأمر الله تعالى الذي قال في كتابه العزيز: وقولوا للناس حسنا. فالقول الحسن عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه فيجازيه عليها خير الجزاء، كما أنها تسهل التواصل وتلين القلوب وتفتح أبواب المودة بين الناس، ولعلها من أيسر الوسائل التي تلطف التعاملات اليومية. جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. في هذا الحديث بيان واضح لعظم فضل الكلمة الطيبة. وفي حياتنا اليومية تتجلى صور القول الحسن في مواقف شتى، منها مدح الصادقين وتشجيعهم على الخير، وتوجيه النصيحة بلطف وأدب، وإلقاء التحية بوجه طلق وابتسامة صافية، وتعليم الناس ما ينفعهم من العلم، وإرشادهم إلى ما فيه خير لهم، إضافة إلى نشر روح المحبة والإيجابية في المجالس والمواقف المختلفة. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، واهدنا لما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الممتحنة وحتى سورة الجمعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة الممتحنة وحتى سورة الجمعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
8: اقرأ القرآن.
9: اقرأ.
8: اقرأ القرآن.
10: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
11: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 24 دقائق عصرا.
12: إذاعة القرآن الكريم
13: من المملكة العربية السعودية هدى للمسلمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية، صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور، توفي سنة 40 للهجرة. الدين الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له، أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه، فانصح لله تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم في كل زمان ومكان. النصيحة لله ذروة العبودية، وهي أن تمتلئ قلبا بمحبته وخوفا من مقامه وشوقا إلى لقائه، أن تغار إذا انتهكت محارمه وتفرح إذا أطيع. فهل وجدت في قلبك غيرة لله إذا عصي؟ فإن وجدتها فاحمد الله، فتلك علامة الإيمان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع، تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة. النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا، فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه وإن رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق، فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغير أو رأى ضالا فلم يرشده فقد خان الأمانة، فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأئمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك، فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف، إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف،
3: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: هدايات الحديث الشريف.
3: إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة ياسين.
1: استغلال الإجازة. الإجازة نعمة من نعم الله، وفرصة للمسلم ليستريح جسده وتأنس نفسه، لكنها في الوقت نفسه اختبار في حسن استثمار العمر. فالأيام تمضي، والعاقل هو من يجعل فراغه وسيلة للتقرب إلى الله ونيل رضاه. ومن أجمل ما تستثمر فيه الإجازة تقوية الصلة بالله تعالى بالإكثار من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن بتدبر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها وفراغك قبل شغلك. ومما يستثمر فيه الإجازة طلب العلم بحضور مجالس القرآن والدروس النافعة، وذلك يزيد القلب نورا والإيمان ثباتا، وتنمية المهارات بالتعلم الذاتي أو إتقان لغات جديدة أو ممارسة الرياضة. والقراءة تورث الإنسان قوة عقلية وبدنية، فيجتمع له خير الدنيا والدين. ومن أعظم ما يزين الإجازة السفر إلى الحرمين الشريفين والإكثار من العبادة فيهما، فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل 1,000 صلاة فيما سواه. ومن أبرز ما تستغل به الإجازات صلة الأرحام وزيارة الأقارب، فهي من أعظم القربات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، رواه البخاري. ومن أجمل صور استثمار وقت الفراغ المشاركة في الأعمال التطوعية والخيرية، فهي تربي النفس على العطاء وتغرس روح التعاون بين الناس. وهكذا تتحول الإجازة من مجرد فراغ إلى رصيد من الحسنات، وموسم لشحن الإيمان وتجديد النشاط، حتى يعود المسلم بعدها أكثر قوة ونفعا، مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة غافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة غافر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
2: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب،
3: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة فاطر.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن من المقاصد الجليلة التي هي غاية أولي الألباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا سيما إذا أظلت حملات التشكيك وارتفعت أمواجها وثار غبارها. فالمطلوب من المسلم والنافع له هو اليقين بالمطالب الدينية، ولذا كان اليقين من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أخرجه مسلم. إن اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته. اليقين أساس الدين وسمة أهله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفقده عنوان الهلاك. قال تعالى عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن مستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس، بخلاف اليقين فهو برد وطمأنينة وسكينة وانشراح وحلاوة وفرحة وسرور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. إن إيمان الإلف والعادة لا يجدي غالبا على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك، فإن أدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به. أما صاحب إيمان القناعة واليقين فإنه يرفل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله، لأنه على بصيرة وعلى نور من ربه وعلى بينة من ربه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. واستعن بالله من قبل ومن بعد، ولتكن هذه الوصايا الست منك على ذكر: أولا القرآن، ثم القرآن، إنه الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى حال مؤمن الجن، ما إن سمعوا القرآن إلا واستوطن اليقين قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلاوة القرآن بتدبر وجبة إيمانية يومية، فاحرص على أن تتغذى بها روحك، وإلا فستخور قواك. حذار من هجر القرآن. ثانيا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فهو من أوسع أبواب اليقين. لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له، فإن السائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة بحذافيرها. ثالثا دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية، فإن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين، وهذه الدراسة لها سبب موصل إليه. رابعا دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله، فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراقي اليقين درجات عالية. إن من وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قيد شعره. وإذا أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار، فإنك تجد أن كثيرا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم

0: اطلب العافية، إن السلامة من سلمى وجارتها، ألا تمر على حال بواديها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام حريملا 88.4، 88.4، ساجر 89.6، 89.6، الأرطاوية 92.9، 92.9، الرويضة 90.7، 90.7، على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورتي فصلت والشورى.

يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورتي فصلت والشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
0: مجالس الإقراء يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
2: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
0: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام.
0: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة إبراهيم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة إبراهيم.
1: تكرار الدعاء والإلحاح فيه، ويدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، وما زال يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه، وأبو بكر يلتزمه ويقول له: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك. رواه مسلم. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لدوس فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. رواه مسلم.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ علاء مزجاجي من سورة هود.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: عزة الإخلاص وعظم موقعه. إن المتأمل لآي القرآن الكريم والمتدبر لها يجد أن الإخلاص قد أخذ حيزاً كبيراً من حديث القرآن والتنويه بشأنه وبيان موقعه الرفيع ومكانته السامقة، فهو روح الدين وأساسه ولبه، بل هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، فكان محور دعوتهم ومنطلق رسالتهم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ذلك أن الإخلاص هو تحقيق العبودية لله رب العالمين. ومما يؤكد عناية القرآن بالإخلاص حصر مهمة الرسل جميعا في الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. بل إن القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته مشتمل على بيان الإخلاص والتوكيد على أهميته والأمر به وبيان آثاره في الدنيا والآخرة.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: أهلا بكم أيها الكرام إلى موجز الواحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. المملك وولي العهد يهنئني رئيس الكونغو الديمقراطية بذكرى استقلال بلاده. سمو وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الصين في بكين. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة المشرفة. هيئة الحرمين ومعهد ويرث يطوران أدوات غسل الكعبة المشرفة بزخارف إسلامية أصيلة. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 600 ألف نسخة من المصحف على الحجاج المغادرين. الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة تنفذ أكثر من 20 ألف منشط دعوي وتوعوي. الموارد البشرية تمدد مهلة تصحيح أوضاع رخص العمل حتى نهاية العام الجاري. بدء تطبيق قرار رفع نسبة التوطين في المهن الهندسية اعتبارا من 30 يونيو. هيئة العقار تعلن أن يوم الخميس انتهاء مدة التسجيل لأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وخمسين قطعة عقارية في مكة المكرمة. أمير منطقة الجوف يطلع خلال اجتماع اللجنة التنسيقية على محفظة عدد من المشاريع بقيمة تتجاوز 12 مليار ريال. أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يشارك في المؤتمر الرابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. المياه الوطنية تنجز 50 مشروعا بقيمة تتجاوز 2 مليار و 400 مليون ريال في 2026. الهيئة الملكية لمكة تعقد اليوم مؤتمرا حول ترسية مواقع برنامج الأحياء المطورة. عربيا ودوليا، اليوم انطلاق المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران في الدوحة. مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار شمال ألمانيا. ارتفاع ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا و 5034 مصابا. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية موجز الواحدة ظهرا، نشكركم لطيب المتابعة.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب،
6: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
7: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
6: يوم لا ظل إلا ظله.
8: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: خصنا الله بكتابه
1: وشرفنا بخطابه،
0: فيا لها من نعمة سابغة
1: تستوجب الشكر والرعاية،
0: ويا لها من حجة بالغة
1: تستلزم التعلم والعناية.
0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم
0: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
1: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون
0: علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم،
1: العد والرسم،
0: التلقي والأداء،
1: الوقف والابتداء،
0: القراءات والتوجيه.
2: مجالس الإقراء
1: يعد البرنامج ويقدمه
0: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
3: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الحلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك من المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي ارتضاه لعباده. نستضيف في هذه الحلقة شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله ضيفينا الكريمين.
4: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الله الأخوة المستمعين الأماجد.
5: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
3: في هذه الحلقة المباركة وهذا اللقاء الحواري نستعرض آيات من أواخر سورة آل عمران، قول الله جل ذكره: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نستكمل الحديث عن هذه الآية والآيات التي بعدها من قول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلعلكم تتكرمون يا شيخ عبد إبراهيم أن تتحدثوا عن بعض ما فات علينا أو بقي في الآية في قوله تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، في الآية الباقي منها في ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. تفضلوا، بارك الله فيكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتميما لما ذكرناه في الحلقة السالفة في قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. في هذه الآية دلالة على أن نعم الدنيا ليست دليلا على رضا الله تعالى، فتلك النعم قد تكون نقما وآفات في الحقيقة، فهذا البقاء والإمهال صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم يوم القيامة، فلم يكن نعمة حقيقية. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول: إن الله لم ينعم علي نعمة إلا لأنني أهل لها، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله تعالى، فبين الله تعالى أنه قد يكون ذلك إمهالا له: إن ولا يحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما.
3: فالله سبحانه وتعالى إذن يعطي بعض النعم، ولكن إذا كان شخص كافرا معرضا عن الله سبحانه وتعالى ويستخدم هذه النعم في عصيان الله عز وجل والصد عن دينه، قد يزيده الله سبحانه وتعالى من ذلك ليزداد إثمه ثم يزداد عذابه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ثم لم يقف عند ذلك فقال: ولهم عذاب مهين.
4: مهين، نعم.
3: فاللفظة هنا لفظة مهين، وقبلها في الآية التي قبلها قال: ولهم عذاب أليم، والتي قبلها قال: عذاب عظيم. هذه كلها لها معنى مراد لما حصل هذا التغاير في وصف هذا العذاب. فالأول قال عذاب عظيم لأنهم هم يعظمون الشيطان في نفوس المؤمنين، أو يعظمون الكفار وأهل الكفر، يعظمونهم ودعاة الكفر والصد عن سبيل الله، يعظمونهم في نفوس المؤمنين، فناسب أن يكون عذابهم عظيما. فقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب ولهم عذاب عظيم. فهم أولئك هم الذين يخوفون المؤمنين، وجعل الشيطان في نفوس المؤمنين خوفا من أولئك، فهؤلاء لهم ولشيطانهم عذاب عظيم. لما ذكر هنا قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، أليم يعني مؤلم. فناسب هنا لما أرادوا الحياة السعيدة الكريمة التي فيها راحة وطمأنينة، قابلهم وقد اشتروها بالكفر ودفعوا الإيمان ثمنا لذلك وهم المنافقون، قال ولهم عذاب أليم. لما جاء إلى هؤلاء ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهم يعيشون في رفاهية وفي كرامة
4: وفي عز حسب ظنهم.
3: نعم، قال الله عز وجل ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، يعني في مقابل الكرامة والعز الذي أرادوه بتحقيق أو حققوا شيئا منه في الدنيا بالصد عن دين الله،
4: مثل ما حصل لقارون
3: وغيره من أكابر المشركين. ثم يقول جل ذكره ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تفضل يا شيخ عبد الله.
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا لما بين الله تعالى عقوبة المنافقين الأخروية أتبعها بوعيده للمنافقين بالعقوبة الدنيوية التي هي الفضيحة والخزي بالتمييز بينهما ليظهر المؤمن من المنافق حتى يميز الخبيث من الطيب. وأيضا لما أخبر الله تعالى عن الأحوال التي وقعت يوم أحد من القتل والهزيمة والتي أظهرت المؤمن من المنافق، لأن المنافقين خافوا ورجعوا وشمتوا بكثرة القتلى، ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العودة إلى الجهاد، أعقب سبحانه وتعالى ذلك ببيان أنه لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم وإظهارهم أنهم من أهل الإيمان، فكان إلقاء هذه الحوادث والوقائع حتى يحصل هذا الامتياز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
3: بارك الله فيكم. نعم، هنا لما ذكر، لعلنا نعود إلى الآية التي قبلها فيها ملحظ مهم في شأن يعني الرد على القدرية. فلاية نص في بطلان مذهب القدرية لما قال الله عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فإنهم تطول أعمارهم فيزدادون في الكفر بعمل المعاصي، فيزدادون في الكفر ويبعدون عن الإيمان، وتوالي أمثاله على القلب. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما من بر أو فاجر إلا والموت خير له، ثم تلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وتلا وما عند الله خير للأبرار، وكلاهما في هذه السورة. ما ذكرتم يا شيخ عبد الله من قوله جل ذكره ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي لم تكشف سرائرهم ولم يختبروا ولم يظهروا على حقائقهم، لم يكن الله عز وجل ليدع الناس على هذه الحال، لأن في هذه الحال يكون الاغترار بالناس. أما إذا صار المؤمن على المحك أو العبد على المحك فإنه يتبين صدق إيمانه من عدمه، ولهذا قال حتى يميز الخبيث من الطيب. فلما جاءت هذه المعركة وظهر فيها الكفار واستبان فيها وانكشف فيها المنافقون، كان أولئك المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام قوم يغتر بهم كثير من المسلمين، يظنون أنهم مؤمنون حقا. فلما جاءت هذه الحادثة كشفت، وكذلك في أحوال الناس في كل زمان ومكان، فإن الناس بحاجة إلى ما يمحص قلوبهم ويصفي إيمانهم من شوائب وأدران الكفر أو النفاق أو المعاصي، فيراجع المؤمن نفسه فيها، وكذلك يستبين أولئك الذين يظهرون ما لا يبطنون.
5: ولذا يعقد الله تعالى أسبابا من المحن يظهر فيها وليه ويفضح فيها عدوه كما فعل بهم يوم أحد، ومثلها في قول الله تعالى في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه ولا بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم.
3: طيب، هذا الخطاب الشيخ عبد الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، قيل إنه للكفار، خطاب للكفار، لأنه لم يقل ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه، وإنما قال ليذر المؤمنين، فقيل إنه خطاب للكفار وللمنافقين، أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يميز الخبيث من الطيب. وقيل إن الخطاب للمؤمنين، أي ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف، فتعرف المنافق الخبيث والمؤمن الطيب، وقد ميز يوم أحد الفريقين.
5: وقد يصح هذا المعنى لأن الآن صارت إظهار المؤمنين في موضع الإضمار، فكأنه يقول ليذر المؤمنين الثابتين في وصف الإيمان،
3: نعم،
5: لإظهار شرف الوصف بالإيمان تعظيما لأهله، فهذا قد يكون سببا لعدم ذكر ليذركم،
3: وإنما قال ليذر المؤمنين،
5: ليذر المؤمنين ليظهر شرف الإيمان،
3: نعم،
5: ويصفهم أنهم من الثابتين.
3: وهو المقصود التباس المؤمن منكم بالمنافق فتأتي هذه الحوادث لتكشف الحقائق. في قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى قدرا وحكما ربانيا، فإنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب جل جلاله، ولذا كان صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل من المنافقين كلامهم وأعذارهم ويكل سرائرهم
5: إلى الله
3: تبارك وتعالى. وعلى هذا كذلك جرى صحابته رضي الله تعالى عنه. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هنا جاء الخطاب الالتفات إلى المؤمنين عند من يقول إن الخطاب للكفار والمنافقين. وما كان الله يا معشر المؤمنين ليطلعكم على حقيقة ما في قلوب أولئك من الكفر والنفاق، ولكن تأتي هذه الأحوال والأحداث فتكشف الحقائق. فقوله: ما كان الله ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك بالتكليف والمحنة والأحداث التي تكشف ما في القلوب، وقد ظهر ذلك يوم أحد، فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة، فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذا، وإن كنتم تعرفونه من بعضهم فإنكم لا تعرفونه من آخرين، فالآن قد أطلع الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك. ثم قال: ولكن الله
5: يجتبي من رسله من يشاء يختار بعض رسله عليهم الصلاة والسلام ليطلعهم على بعض الغيبيات بحكمته وإذنه سبحانه، ومن ذلك إطلاعه محمدا صلى الله عليه وسلم على عدد من المنافقين،
3: وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك المؤمنون فإنهم إنما يعرفونهم بمثل هذه العلامات، وقد تصدق أحيانا وقد يكون فيها شيء من عدم الدقة، لكن الاطلاع على ما في القلوب هو من خصائص علام الغيوب جل جلاله. في قوله: وما كان الله، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بعدها قال إيش؟ فآمنوا بالله ورسله. هذه الجملة هي التي يوجه الله عز وجل عباده لئلا ينساقوا في البحث عن حقائق الناس. هذا ليس لك، لا تكثر في ذلك، وإنما آمن بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال في آية أخرى: وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم
5: يؤتكم أجوركم،
3: في قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
5: ومثلها في قول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله
3: فاتقوا الله
5: وأصلحوا ذات بينكم.
3: نعم.
5: أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
3: تلك جاءت في شأن الأنفال والغنائم، تحدث بين الأب وابنه والأخ وأخيه شقاق في هذا، فلذلك قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أمرهم بما يهمهم وينقادون لما يطلبه منهم سبحانه وتعالى. قال فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى كفيل بكشف الناس على حقائقهم، لا تتعب نفسك، وإنما المطلوب منك أن تحقق الإيمان بالله وبرسله إيمانا صادقا ويقينا ثابتا، وهذا الذي هو يخصك ويراد منك. أما الإغال بالبحث عن ما في بواطن الناس وتتبعهم فهذا ليس لك ولا حق لك فيه، فاشتغل بما أمرك الله به. ولهذا قال فآمنوا بالله ورسله، فأمرهم بالإيمان بالله وبرسله، والتوثيق هذا الأمر ليس على حال أولئك الذين يكشفهم الله عز وجل، الذين يؤمنون بألسنتهم دون الإيمان بقلوبهم.
4: نعم أحسن لكم هذا الشيخ. وأيضا في ختم هذه الآية وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فيه بيان منة الله على عباده حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرر لهم كالذي استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضا، إلا أنه تعالى هو الذي فرض ذلك على نفسه عز وجل
3: تبارك وتعالى. قال وإن تؤمنوا أي وأن تصدقوا من اجتبيته من رسلي بعلمي وأطلعته، اجتبيته من رسلي بعلمي وأطلعته على المنافقين منكم، إن تؤمنوا بذلك وتتقوا ربكم بطاعته فيما أمركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وفيما نهاكم عنه فلكم أجر عظيم، فلكم بذلك من إيمانكم واتقائكم ربكم ثواب عظيم، وهذا هو الذي يعنيكم ويهمكم. ولهذا قال جل جلاله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
4: وقول الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب في هذه الآية،
3: نعم،
4: فيه دلالة على أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب بل هو كافر، لقوله في الآية الأخرى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأنه إذا ادعى علم الغيب قد كذب بمضمونها، قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن السؤال هنا ما المراد بالغيب؟ المراد هنا ما غاب غيبا مطلقا وذلك الذي يكون في المستقبل.
3: نعم.
4: أما الشيء الحاضر ولكنه غائب من أناس دون أناس فهذا لا يعد غيبا مطلقا، بل هو غيب إضافي مضاف إلى قوم دون قوم، أو يقال غيب نسبي.
3: أحسنتم. وأيضا في قوله وإن تؤمنوا وتتقوا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، ذكرنا أن الله عز وجل يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام يطلعه على ما يشاء من أحوال قلوب أولئك، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، ولأجل أن تتخلصوا من هذا الداء الذي أصاب بعض الناس وهو النفاق قال آمنوا بالله ورسله، ثم قال وإن تؤمنوا وتتقوا لا تتشوفون للاطلاع الغيب والبحث عن الناس، قال فلكم أجر عظيم من الإيمان في الدنيا واليقين والراحة والطمأنينة والسعادة وكذلك الجنة في الآخرة. ثم يقول جل ذكره في الآية التي بعدها
4: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
3: لعل هذه نزلت في أهل الكتاب فهي أقرب، لأنه ذكر أولئك الكفار كفار قريش والمنافقين في بعد، ثم الآن التفات إلى أولئك اليهود الذين يحيطون بالمدينة من كل جانب، فلعل هذه الآية أقرب وألصق بأولئك اليهود الذين هم حوالي المدينة ساكنون. نعم.
4: لليهود من وصف بالبخل.
3: بالبخل نعم.
4: بالوصف الملازم لهم.
3: نعم صحيح صدقت.
4: وأيضا لعل أيضا فضيلة الشيخ مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما بالغت الآيات الماضية في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد.
3: كذلك عفوا حتى البخل ليس فقط في الأموال. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الفضل هذا ليس فقط في المال حتى في العلم، هم بخلوا وكتموا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
4: جميل.
3: وهذا أيضا بخل.
4: صحيح.
3: نعم. فهم بخلاء في هذا. لما لم يكن ذلك لهم وقد كانوا طامعين فيه، وإنما ارتحلوا من بلاد الشام إلى المدينة بغية أن يكون النبي منهم فيبعث فيهم، وكانوا يقولون للأوس والخزرج قد أضل زمان نبي سيخرج ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيرم. لما لم يحصل هذا الذي كانوا يطمعون به يحصل منهم، كما قال الله عز وجل وقد كانوا مرت معنا في سورة البقرة،
4: نعم،
3: لما جاءهم كتاب من عند الله
4: حسد من عند أنفسهم،
3: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا،
4: نعم،
3: فلما جاءهم عرفوا. هذا كله من البخل،
4: نعم،
3: وهو أعظم البخل، البخل بالعلم الذي لا يفقد صاحبه شيئا. المال قد يكون يفقد شيئا، لكن البخل بالعلم الذي اتصفوا به يعني في حقهم بخل وصف،
4: نعم، بخل بيان ما في أيديهم من الكتب المنزلة، وذلك صفة محمد صلى الله، نعم، عليه وسلم.
3: بخل رديء من أردى عن نوع البخل، نعم،
4: نعم.
3: قال جل ذكره ولا يحسبن
4: الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله. نعم، مثل ما تفضلتم فضية الشيخ، العموم العبارة يعم أنواع البخل، وقد يدخل فيه دخولا أوليا البخل بالمال، لأنه لما تكلمت الآيات السابقة عن بذل الأرواح في الجهاد ناسب أن يضيف الله بالتحريض على بذل الأموال في الجهاد، فقال ولا تحسبن، أي لا يظن هؤلاء الذين يشحون بأموالهم التي رزقهم الله كرما منها عن أداء حق فيها أن بخلهم هذا خير لهم من العطاء الذي ينقص المال كما يبدو في الظاهر، بل هو شر لهم، أي فامتناعهم عن أداء حق الله فيما رزقهم من الأموال بخلا منهم هو في حقيقة الأمر شر من هذا النقص الذي يبدو لهم، مضرة عليهم في دينهم ودنياهم.
3: الجهاد بالأموال مقدم على الجهاد بالنفوس كما هو في
4: كثير من الآيات،
3: في كما هو في الآيات كلها، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد مقدم بالأموال لأن الله عز وجل غرس في أو فطر الأنفس على حب المال، كما قال جل ذكره وتحبون المال حبا
5: جما
3: حبا جما. نعم.
5: وبما آتاهم الله من فضل فيه إيراد ما بخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياهم من فضله، فآتاهم الله يعني آتاهم الله فبخلوا، وهذا للمبالغة في بيان سوء صنيعهم، فإنما

0: أنه يكون كالطوق في
1: في أعناقه.
0: أعناقهم. نعم، فلو وضحتم ذلك شيخ إبراهيم.
1: نعم أحسن الله فضلك الشيخ. هذان معنيان صالحان للآية، قيل أنه من يطوق سيجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، وهذا يؤيده ما جاء عند البخاري صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. وهذا كان أقرب تفسير من السلم بمعنى الآية بأنه هو ما يطوق في العنق وهو البخل بالمال.
0: في قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجاء في بعض القراءات وإن كانت شاذة: وعلى الذين يطوقونه، أو نعم وعلى الذين يطوقون يعني يطيقونه، يعني هذا من الطاقة، فهذا أيضا من المعاني في هذه الآية. فيكون من الطوق الذي يكون على العنق، ويكون من الطاقة الذي يعني يحمله يوم القيامة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في من أخذ من مال الله عز وجل شيئا بغير حق، قال: فلا ألفين أحدكم يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ومعه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيحر، فالذي يأخذ شيئا يأتي به. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ثم يقول جل ذكره: ولله ميراث السماوات والأرض. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض، يعني مهما أمسكت وجمعت فإن مرد هذا المال الذي عندك
1: إلى الله تعالى،
0: إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك. ولهذا قال: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نعم شيخ عبد الله.
2: وتذييل لموعظة الباخلين وغيرهم بأن المال مال الله، وما من بخيل إلا سيذهب ويترك ماله، والمتصرف في ذلك كله هو الله، إذ هو يرث السماوات والأرض. فالآية موعظة ووعد ووعيد،
0: فأخبر سبحانه وتعالى ببقائه ودوام ملكه، وأنه في الأبد جل جلاله كهو في الأزل غني عن العالمين، يرث الأرض ومن عليها بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم، تبقى الأملاك والأموال لا مدعي لها، فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة الخلق، وليس هذا بميراث في الحقيقة، لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئا لم يكن ملكه من قبل، والله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وما بينهما، فالخلق خلقه والأرض أرضه تبارك وتعالى. السماوات مالك السماوات والأرض وما بينهما، كانت السماوات وما فيهما والأرض وما فيهما له، وأن الأموال كانت عارية عند أربابها، فإذا ماتوا ردت العارية إلى أصحابها أو إلى صاحبها الذي كانت له الأصل، والله تعالى أمر عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا، ويتركوا ذلك ميراثا لله تعالى، ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا والله بما تعملون خبير.
2: وفيها إشارة إلى اسم الله الآخر: ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا ثبت إرثه لهما لزم منه أن يكون هو الآخر.
0: نعم.
2: وفي الآية التفات
0: في قوله بين عليه الصلاة
2: والله بما تعملون،
0: نعم
2: يعني
0: أنت الآخر فليس بعدك شيء.
2: نعم سبحانه نعم. وتعالى والآية كانت للباخلين، ثم قال والله بما تعملون، فصار من الغيبة إلى الخطاب. وهو أذى أزجر في التهديد.
0: نعم. أحسن الله لكم وبارك فيكم وجزاكم الله عنا خيرا شيخينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. إلى هنا أيها الإخوة نأتي إلى ختم هذه الحلقة، نتقدم لكم بشكر جزيل على حسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له، ونرجو أن نلقاكم وأنتم في خير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم: الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع،
3: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة العنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن
2: اقرأوا القرآن
1: اقرأوا القرآن
2: اقرأوا
1: اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه
1: شفيعا لأصحابه. برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة.
2: مجالس العقيدة
1: حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن
2: جسر القلوب.
1: جسر القلوب تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
2: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
1: يوم لا ظل إلا ظله. برنامج يتناول العلاقات الإنسانية سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد المنشاوي رحمه الله من سورة المؤمنون.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء رفع الصوت في المسجد بما يؤدي إلى التشويش على المصلين، وقد ورد النهي عنه صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم وهيشات الأسواق، رواه مسلم. ومعنى هيشات الأسواق اختلاطها والمنازعة وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. ويدخل في النهي عن رفع الصوت في المسجد رفع الصوت بالقرآن حال وجود أحد في المسجد، فإن من في المسجد هم بين مصل وقارئ وذاكر لله، ورافع الصوت بالقرآن يشوش عليهم، فهم في عبادة كما هو في عبادة، فليس له أن يشوش عليهم. روى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد

0: وإذا كان النهي ورد عن رفع الصوت بالقرآن فمن باب أولى أن ينهى عن رفعه بغير القرآن. ومن أكثر ما يقع من رفع الصوت اليوم رفع الصوت بالرد على مكالمات الجوال بصوت مرتفع، وغفل هذا الذي يرد بصوت مرتفع أنه في مسجد حوله مصلون لا يجوز له أن يؤذيهم. والواجب على من أراد الكلام سواء مع غيره أو بجواله أن يتكلم بصوت منخفض لا يؤذي غيره، وليكن الكلام مما يناسب المسجد أيضا. أما الكلام الذي لا يليق أن يكون في المسجد فليس لأحد أن يتكلم به.
1: أكمل الهدي كرمه وجوده صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي أنفق عليك. وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجودهم، وكان يعطي عطاء ما يخاف الفقر، ولا يسأل شيئا إلا أعطاه. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. أرصده يعني أحفظه وأعده لأداء دين كان علي. وهذا موقف يجسد حسن الخلق وجمال الحلم وشيمة العطاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مر لي من مال الله التي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء. برد النجراني نوع من الثياب المنسوجة في نجران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة طه.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: محاضرة الأسبوع.
5: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. جسر القلوب.
7: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
8: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
7: يوم لا ظل إلا ظله.
4: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب.
7: جسر القلوب
8: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
7: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
8: جسر القلوب.
7: جسر القلوب.
8: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل ابن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبل الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلن يكتفي طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه. ثم لن يكتفي أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه. ولذا لم ينسها كعب لطلحة، وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضحك الله الليلة، أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000. أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم، وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام. ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة، ومسامحة العشرة، والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثر ابن الصيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم. فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا، لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
8: جسر القلوب.
7: جسر القلوب
8: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
7: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
8: جسر القلوب.
7: جسر القلوب.
8: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم

النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنين

0: استحباب ذكر الله تعالى في المجلس، والأحاديث في فضائل مجالس الذكر والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا، والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة الكهف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الرعد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الرعد.
1: أوصاف القرآن في القرآن.
2: الثبات والتثبيت، هذه من أعجب أوصاف القرآن في القرآن، ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. هكذا هو القرآن يزيدنا ثباتا في المواضع التي يخشى فيها من زلل الأقدام ويخشى فيها من الانتكاس والارتداد على الأعقاب. القرآن ثقل عظيم يتقوى بها أهل القرآن في الزمان الذي يخشى فيه كما قلت من الحور بعد الكور والزيغ بعد الاستقامة والضلال بعد الهدى عياذا بالله عز وجل. وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادا. فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم أفئدة البشر قدرا وأعلاها مكانا وأوثقها صلة بالله جل جلاله، كان القرآن يثبته الله تعالى به. فما هو قلبي وقلبك عبد الله؟ إنا والله لأحوج إلى أن نكون أكثر تثبيتا لأفئدتنا الهشة الضعيفة الخفيفة، أن تكون أكثر ثقلا بالقرآن فيزيدها ثباتا. يقول الله سبحانه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله: كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة، يقرأ على حضراتكم سبيت مرام سبيت، ونفذها خالد بن محمد المالكي، وهذا موجزها. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة. سمو وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الصيني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 600 ألف نسخة من المصحف على الحجاج المغادرين. الخارجية القطرية تؤكد أنه لاجتماع مقرر بين الولايات المتحدة وإيران. كان هذا أيها الكرام هو موجز النشر، وإليكم الآن تفصيلاتها. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين تشرف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز بغسل الكعبة المشرفة. ويأتي غسل الكعبة المشرفة امتدادا للعناية الكبيرة التي توليها قيادة المملكة بالمسجد الحرام وتعظيمها لشعائر الله وحرصها على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وتقوم المملكة في مثل هذا اليوم 15 من شهر الله المحرم بعملية الغسل السنوي للكعبة المشرفة. نتعرف في هذا التقرير على تفاصيل عملية الغسل وكيفيتها.
6: عادة سنوية جرت، عادة تقوم عليها المملكة بشكل دوري، وهي غسل الكعبة المشرفة بعد كسوتها الجديدة، وذلك ضمن أعمال خدمة الحرمين الشريفين. عملية غسل الكعبة تتم سنويا في 15 من محرم من كل مطلع عام هجري جديد، حيث يتم غسلها وتطيبها بأفخر الأطياب. ويقوم بهذا التقليد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أو من ينيبه بحضور عدد من كبار المسؤولين وضيوف الدولة. يتم مسح جدران الكعبة بماء زمزم المخلوط بماء الورد ودهن العود، ثم يتم تبخيرها بأطيب أنواع البخور والأطياب. كما تشمل عملية الغسل أدوات مستخدمة مثل قطع القماش القطنية الفاخرة لتنظيف الأرضية والجدران. وبعد الانتهاء من الغسل يصلي الملك أو من ينيبه ركعتين داخل الكعبة. أهمية غسل الكعبة تكمن في إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقوم بغسل الكعبة بشكل سنوي ودوري، واستمرت هذه العادة حتى يومنا هذا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
5: وتواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبالتعاون مع المعهد الملكي للفنون التقليدية ويرث تطوير مختلف منظومات العمل المرتبطة بخدمة الكعبة المشرفة من خلال توفير أدوات غسلها وفق أعلى معايير الجودة والإتقان، في خطوة تعكس عناية المملكة بكل ما يرتبط ببيت الله الحرام وتجسد تكامل الجهود الوطنية في المحافظة على هذا الإرث الإسلامي العظيم. التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية في قصر الشعب بمدينة بكين اليوم نائب الرئيس الصيني هان شينغ، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تنمية التعاون المشترك بينهما، وتطلع البلدان إلى مواصلة العمل والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أكثر تقدما، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. شارك التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة الأمين العام اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في أعمال المؤتمر رفيع المستوى الرابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي انطلقت أعماله في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك تحت شعار مستقبل خال من الإرهاب، تعزيز التعاون الدولي الشامل لمكافحة الإرهاب بقيادة الدول الأعضاء وبمشاركة مختلف الجهات المعنية، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصناع القرار وممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب. أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة أعمال توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وترجمة معانيه على الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك ضمن الجهود التي تقدمها الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن وتوديعهم بهذه الهدية المباركة. وبلغ إجمالي ما وزع عبر المطار في موسم الحج أكثر من 600,000 نسخة من المصحف الشريف بمختلف الأحجام، إلى جانب عدد من ترجمات معاني القرآن الكريم بعدة لغات، بما يلبي احتياجات الحجاج القادمين من مختلف دول العالم. نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة أكثر من 20,000 منشط دعوي وتوعوي في النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها أكثر من 4,400,000 مستفيد، وذلك في إطار جهودها المستمرة لنشر الوعي الشرعي وتعزيز الوعي الديني وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال بين أفراد المجتمع. وإلى الأخبار العربية والدولية، اقتحم عشرات المستعمرين المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة اليوم من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته لعدة ساعات بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على مداخل وأبواب الأقصى وتعرقل وصول الزوار والمصلين إلى باحاته. قالت الخارجية القطرية اليوم إنه لا يوجد اجتماع مخطط له بين الولايات المتحدة وإيران، وأن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في قطر للقاء الوسطاء وبحث المفاوضات، مضيفة أنهما لن يلتقيا مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين حاليا، فيما نفى الطهران تحديد موعد لعقد اجتماع بين الجانبين. وأخيرا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. كان هذا هو الخبر الأخير إليكم أيها الكرام، تذكيرا بأهم العناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين نائب أمير منطقة مكة المكرمة يتشرف بغسل الكعبة. سمو وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الصيني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 600,000 نسخة من المصحف على الحجاج المغادرين. والخارجية القطرية تؤكد أنه لا اجتماع مقرر بين الولايات المتحدة وإيران. قدمت لكم أحبة المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية نشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الثلاثاء، نشكركم لطيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين،
7: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على سنته وتميتنا على ملته وتحشرنا يوم القيامة في زمرته. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من شر أسماعنا ومن شر أبصارنا ومن شر ألسنتنا ومن شر قلوبنا ومن شر فروجنا.
10: اقرأ القرآن،
11: اقرأ القرآن،
10: اقرأ،
11: اقرأ، اقرأ القرآن،
10: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
9: اقرأ القرآن،
10: اقرأ القرآن،
6: اقرأ القرآن.
9: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن،
10: اقرأ القرآن،
6: اقرأ،
9: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اقرأوا القرآن. نحييكم أحبتنا الكرام، ونقول لكم في بداية هذه الحلقة تحايا الزملاء فريق العمل في الإشراف العام في حال محمد السبيعي، في التقديم محدثكم سبيت إبراهيم السبيعي، وفي التنفيذ والإخراج الزميل خالد بن محمد المالكي.
6: اقرأوا القرآن،
10: اقرأوا القرآن.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله في حلقتنا هذا المساء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى. هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر الله المحرم، أو 15 من شهر الله المحرم. نحييكم أحبتنا الكرام، ونسعد متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي نتدارس فيها جزءا من سورة الشعراء. من كان يود أن يتابع معنا هذه الحلقة ويقرأ معنا، يشارك أو يستمع لتصحيح الشيخ أو تلاوته قبل ذلك، المرجو من الإخوان يفتحوا مصاحفهم على سورة الشعراء، وإن شاء الله سيكون معنا المقطع من الآية رقم 25 حتى الآية رقم 30. من الآية رقم 25 من قول الله تعالى: قال لمن حوله ألا تستمعون، حتى الآية رقم 33: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا المقطع سيتلوه الشيخ إن شاء الله بعد قليل، ثم إن شاء الله نستقبل الاتصالات. لكن قبل ذلك نرحب بضيفنا في هذه الحلقة وفضيلة الشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسري، حياكم الله.
12: أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
11: اللهم آمين. حياكم الله شيخ يوسف ومرحبا بكم، ونرحب بكم مستمعينا الكرام. من أراد المشاركة معنا الرقم 011-40-52-999، اللي يبغى يشارك معنا في هذه الحلقة ليصحح تلاوته أو ليسمعنا تلاوته، الرقم 011-40-52-999. فأهلا ومرحبا بكم. لكن قبل أن نأخذ الصلاة نسمع لتلاوة الشيخ جزاه الله خير لهذا المقطع، تفضل شيخنا.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال للملأ

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. والآن نستقبل اتصالات بعد أن سمعنا إلى تلاوة الشيخ جزاه الله خير على الرقم 011-40-52-999. لينضم إلينا الآن مقطع لمعنى مستمعينا الكرام، هو من سورة الشعراء من الآية رقم 25 حتى الآية رقم 33. قبل نأخذ اتصالات، يمكن شيخ حفظك الله جزاك الله خير يعني لك بعض الملحوظات حول هذا المقطع.
4: بعد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني في عندنا كلمة ضروري جدا ننبه إليها في قوله تعالى: قال لئن اتخذت إلها غيري. لاحظ هذه الكلمة اتخذت، فيها حرف التاء المشدد ثم حرف الخاء ثم حرف الذال ثم حرف التاء، فتجد عندنا حروف استعلاء أو حرف استعلاء بالأصح اللي هو الخاء داخل بين التاء اللي هي مرققة أو حرف استفال، والذال حرف استفال، والتاء حرف استفال، والذال والتاء متقاربان في المخرج، فقد يقول القارئ اتخذت، فهذا يدخل فيها برواية أخرى. فالقارئ ينبغي عليه أن ينتبه لهذه المسألة. حرف التاء المشدد التاء تعطي حقها من التشديد، هذه أول شيء، لأن الحرف المشدد حقيقته هو حرفين، فيكون حرف ساكن وحرف حرف متحرك فيكون حرفا واحدا مشددا. الخاء أيضا تنطق من أقصى الحلق، من أقصى الحلق، ومع المحافظة على صفتها اللي حرف صفة الاستعلاء، فلا تضعف حتى يقترب، فلا تضعف حتى لا يكون هناك اقتراب من حرف الحاء أو حرف الغين. لأن اتخذت أو اتخذت يعني تصير الخاء ضعيفة، بعض الأحيان بعض الناس ينطقها غين أحيانا اتخذت. والذال أيضا تأتي بعدها، الذال، الذاء الساكنة مع التاء تحتاج إلى عناية خاصة من ناحية ألا يكون هناك إدغام. ما يصح أني أقول اتخذت، ليه؟ لأن إذا قلت اتخذت معناها أنك دخلت في رواية أخرى اللي هي الذي يقرونها بالإظهار اللي هم ابن كثير المكي وحفص عن عاصم، شوف حفص ما دخل مع شعبة، حفص الحالة، ورويس عن يعقوب الحضرمي، هؤلاء يقرؤون بالإدغام اتخذت، لكن نحن نقول اتخذت، لابد أبين الذال.
3: حفص بالإظهار،
4: بإظهار، بإظهار، وابن كثير أيضا،
3: والباقي يضغمونها،
4: ورويس عن يعقوب أيضا يظهرها، باقي القراء يضغمونها. فلذلك بدارة تنطق هذه الكلمة، لاحظ عندنا مأخذين، الخاء تكون مفخمة والتاء والذال تكون مرققة، وعدم إدغام الذال في التاء. يعني تقرأها لئيني تخا تخا، شوف لاحظ تخا هنا التفخيم، تخذ تاء أنزل للذال والتاء، فأقول لئيني تخذ تاء إلها تكون هنا، ولا أبالغ. يعني بعض الناس مشكلة إنه يبالغ فيفسد الكلمة، فتجده يقول لئيني تخذ تاء يصير في الذال كذا تمطيط،
3: يبغى يظهرها
4: ويبالغ فيها، وهذا ينبغي على القارئ أنه ينتبه له، يعني ما يقع في هذا الشيء. هذا ما يعني ما أردت ننبه عليه، والباقي إن شاء الله يكون سهل على القراء.
3: جزاك الله خير شيخ يوسف، بارك فيك، حياكم الله. الآن مستمعينا الكرام اللي يبغى يشارك معنا 011-40-52-999، ومعنا أول متصل أخونا من القصيم ناصر.
5: يا أهلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يحييك، السلام عليكم ورحمة الله.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا، تفضل.

0: أحسنت شيخ ناصر، ما شاء الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك على التلاوة الطيبة.
1: ما شاء الله،
0: جزاك الله خير.
1: جزاك الله خير ناصر، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض نورة.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أبدأ؟
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لمن حوله ألا تستمعون

0: ما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء، قال فأتي به
1: اسمعي يا نورة، نورة عيد الآية اللي قبلها. قال أولو جئتك بشيء مبين.
0: قال أولو جئتك بشيء قال فأتي به
1: فأتي به فأتي به
0: قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: بارك الله فيك يا نورة. طبعا في الصوت يقطع، يعني كلمة مبين في الآيتين اللي بعد قبل هذه كان ينقطع الصوت، لكن تلاوتك طيبة يا نورة. وفي ملاحظة لاحظت أنها تكررت معك أنت يا نورة وناصر أيضا، إذا كان ناصر الآن لا زال يستمع إلينا، في قوله تعالى فإذا هي ثعبان، لا تقول ثعبان ثعو ثعو، لا تمسك العين شوية ما يصير فيها قلقلة. إذا قلت ثعبان معناها دخلتها في الحروف والقلقلة، لابد تقول ثعبان ثعبان وليست ثعو ثعو، هنا قلقلة. أحسنت يا نورة، جزاك الله خير.
2: الله يعطيك العافية نورة. معلم مكة صفية.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لمن حوله ألا

0: حاضرين.
1: أحسنت يا صفية. تحفظين كم من القرآن يا صفية؟
0: جزئين.
1: شوفي في قوله تعالى لأجعلنك من المسجونين، السين هنا نفس كلمة ثعبان، ما نقول مسجونين، نقول مسجونين، المسجونين، لا نقلقل في السين حتى لا يصير فيه يسمونه اضطراب في الحرف، لا لابد نقول مسجونين ولا نقول المسجونين، المسجونين. بارك الله فيك يا صفية.
2: الله يعطيك العافية يا صفية. معنا من مكة كذلك أبو محمد.
3: إيه مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أبدأ شيخ؟
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون.

0: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ما شاء الله عليك يا أبو محمد، من أين لك هذا يا أبو محمد القراءة الجميلة هذه؟
0: الله المستعان. الله يوفقك.
1: على من قرأت؟
0: قرأت على الشيخ حسن بخاري.
1: ما شاء الله، خلاص يكفي.
0: الله يكتب أجركم وجزاكم الله
1: بارك الله فيك. جزاك الله خير يا أبو محمد. ما شاء الله،
2: جزاك الله خير محمد، رحم الله والديك. معنا من الرياض عائشة.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال

0: ابوي ريم.
1: احسنتي يا عائشة، بارك الله فيك، احسنتي، الله يجزيك خير.
0: اللهم امين. ما اختي فاطمة.
2: فاطمة تفضلي يا فاطمة.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال لمن حوله ألا تستمعون ألا تستمعون
1: تستمعون
0: تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إنا رسولكم
1: بدون ألف يا فاطمة. قال إن رسولكم
0: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
1: فاطمة اسمعيني، شوفي، قال إن، لا تحطين ألف بعد، لا تقول قال إن رسوله، لا، قولي قال إن رسولكم إن رسولكم
0: قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: أحسنت يا فاطمة، ما شاء الله، بارك الله فيكم،
2: ما شاء الله. شكرا لك يا عائشة وفاطمة، الله يعطيكم العافية. معنا من جدة أم عبد العزيز.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم عبد العزيز.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لمن حوله ألا تسمعون. قال ربكم رب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. لئن اتخذت إلها غيري لنجعلنك
1: مو بنون يا أم عبد العزيز، لا تقول لنا، لا خليها لأجعلنك،
3: لأجعلنك
1: أيوة من المسجونين.
3: من المسجونين. قال أو لو جئتك بشيء مبين.
1: مرة ثانية. قال أولو جئتك.
3: قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: أم عبد العزيز من زمان ما قريتي عندنا، صح؟ انقطعتي فترة. انقطعتي فترة ما اتصلتي تقرين.
3: ما الا ادخل بس ما يجي
1: إيه، يعني ما يجيك وقت ولا ما يجيك ولا ما يفتح الخط معك
3: الا ما تنادوني يعني
1: إيه.
3: ادخل من اول السورة دخلت انا
1: اي ما شاء الله.

0: ليش أنا أقول لك كذا؟ لأن جاتك فترة وأنت تتصلين علينا قرايتك تحسنت كثير، الآن أشوفك بديتي تخطين كذا أخطاء مو من عادتك. اسمعي كثير يا أم عبد العزيز، اسمعي كثير، كل ما كثر السمع كل ما تحسن اللسان أكثر. الله يبارك فيك يا أم عبد العزيز.
1: الله أنا حتى لو ناديتوني
0: متابعاكم. الله يجزيك خير يبارك فيك.
2: شكرا لك يا أم عبد العزيز، الله يعطيك العافية. فاصل أيها الكرام ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.
2: أهلا ومرحبا بكم مجدد مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي يكون معنا عادة فيه أصحاب الفضيلة المشايخ المقرئين ليصححوا تلاوات الإخوة المستمعين الكرام، فحياكم الله وبياكم مستمعينا الكرام. المقطع اللي نتدارسه اليوم هو الآيات من سورة الشعراء من الآية رقم 25 حتى الآية رقم 33، من الآية رقم 25 حتى الآية رقم 33. وضيفنا هو الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، فمرحبا بكم مستمعينا الكرام وأهلا، ونستقبل الاتصالات على الرقم 011-40-52-999. معنا من القصيم إيمان. السلام عليكم ورحمة الله. إيمان.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل يا أختي.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا الله حيك، تفضل يا أختي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال لمن حوله ألا تستمعون، قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئت بشيء مبين. قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
0: ما شاء الله عليك يا إيمان، ما شاء الله، أنت في التحفيظ يا إيمان؟
6: نعم.
0: ما شاء الله، ما شاء الله، الله يبارك فيك، حسنتي حسنتي.
2: الله يعطيك العافية يا إيمان، ما شاء الله تبارك الله.
0: سبحان الله، اللي يدرس التحفيظ
2: يضح
0: عليه، يعني يبين جودة القراءة، يبين مخارج حروف، يبين الطريقة اللي ما فيها تحصل فيها ارتباك. يعني الآن بعض الناس قراءته حلوة بس حصلها يرتبك بسبب أنه ما مداوم، لكن لو داوم على القراءة وعلى القراءة على الأساتذة والمشايخ والمقرئين يجد فرق كبير. سبحان الله،
2: وهنيئا لهم ما شاء الله، يعني يروحون دور التحفيظ ويبقون في هذه الحلقات كل يوم ما شاء الله، كل يوم يقرون كتاب الله، كم يحسب لهم الأجور والحسنات
0: كل حرف كم فيه.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: وكل حلقة أيضا تحفها الملائكة وتغشاها السكينة والرحمة، فما شاء الله تبارك الله، الله يزيده من فضله. ولذلك والله نقول يعني خاصة في مثل الإجازة عادة ما شاء الله الدور شيخ والحلاق يعني تنشط.
0: نعم عظيمة، هو في نفس الوقت أصلا نفس الجمعيات تنشط. يعني الجمعيات لها برامج صيفية بعد ما يؤخذ الإذن من وزارة الشؤون الإسلامية بحكم أنها هي المشرفة الفنية على البرامج، سبحان الله منتشرة بشكل كبير وعليها إقبال. والغريب اللي استغربته أنا يعني اليوم كنت الظهر أن الإقبال عليها الفجر أكثر من أن في دورات تبدأ بعد الفجر. الإقبال اللي عليها في وقت الفجر أكثر من الإقبال عليها في وقت المساء بشكل عجيب. يعني
2: مواصلين الناس
0: يا أما مواصلين أو أنهم يهتمون.
2: أي
0: يعني هذا شكل هذا الشيء صراحة يعني لما تدخل الحلقة وتشوف ما شاء الله المسجد مليان فيه 300 طالب تقريبا 400 طالب بعد النساء يمكن أكثر تجد سبحان الله انشراح في الصدر.
2: صحيح غير اللي عن بعد حتى كثير من الدول يشتغل عن بعد ما شاء الله تبارك الحمد لله على فضل إحسانه. من معنا أبو محمد؟ أم جواد السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضلي تفضلي يا أم جواد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري.
0: اظهر الذال يا مجواد. لئن اتخذت.
5: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
0: أحسنتي أحسنتي ما شاء الله تلاوة طيبة ومتقنة ما شاء الله جواد بارك الله فيك.
2: ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافية يا أم جواد من جدة. من معنا تقول وليد؟ سعود. سعود السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
2: كيف حالك؟
7: الحمد لله بخير.
2: من خمس مشيط ها؟
7: إيوة.
2: طيب تفضل اقرا.
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لمن حوله الا تستمعون. قال ربكم ورب ابائكم الاول.

0: المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ما شاء الله عليك يا سعود. في أي صف تدرس يا سعود؟
0: رابع ثالث متوسط.
1: رايح؟
0: أيوه.
1: رايح الأول متوسط؟
0: ثالث.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك فيك يا سعود. تحفظ شيء من القرآن؟
0: ايوه احفظ 12 جزء.
1: ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك ويحفظك.
2: امين. معك لين؟ ها
0: ايوه
2: تفضل يا لين.

0: آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ما شاء الله عليك كريم. في أي صف درسين إلين؟
0: طالعة خامس.
1: ما شاء الله. طيب بسألك سؤال. أسألك؟
0: إيوة.
1: أنت يا سعود قايل لك اقرأي بسرعة؟
0: لا.
1: لا تسرعين، اقرأي بهدوء عشان تصير قرايتك أفضل من كذا. أنا متأكد إن قرايتك أحسن من كذا، بس كأنك عجلة شوي. زين، اهدأي في القراءة عشان تصير قرايتك أفضل من كذا. قرايتك ما شاء الله ممتازة. الله يبارك فيك يا لين.
2: بارك الله فيك يا سعود يا لين، وحفظكم الله وجعلكم الله من حفظة كتابه الكريم.
1: آمين.
2: معنا من الحدود الشمالية أم ياسر.
3: نعم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت
1: لئيني اكسر الهمزة لئيني
3: قال لئين لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين.
1: بشيء مبين.
3: قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: أحسنت يا مياسر. مياسر بس أبغى الاستعاذة أسمعها منك. الاستعاذة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إيه؟ من الشيطاني. اكسريها. من الشيطاني الرجيم. النون مكسورة.
3: ممكن يستعجل.
1: طيب بارك الله فيك يا مياسر. جزاك الله خير. أحسنت.
2: الله يعطيك العافية يا أم ياسر. معنا من بريدة عبد المجيد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياكم الله.
2: الله يبقيك طول عمرك. تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين.

0: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ومزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ما شاء الله عليك شيخ عبد المجيد. عبد المجيد على من قرأت؟
0: دام الشيخ قرأت على إثنان منهم خط إجازة.
1: إيه على عبد
0: الرحمن.
1: قرأت على الشيخ عبد الرحمن العليان؟
0: إيه لا والله ما حصل لي
1: شيخ. إيه ما شاء الله. وشاركت مسابقات يا عبد المجيد؟
0: لا والله ما شاركت.
1: إيه ما شاء الله تلاوتك محققة مميزة ما شاء الله. الله ينفع بك يبارك فيك.
2: آمين ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك شيخ عبد المجيد الله يعطيك العافية. معنا من جدة تميم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا تميم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال ولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
1: ما شاء الله عليك يا تميم. كم عمرك يا تميم؟
3: 12 سنة.
1: أبوك إمام؟
3: نعم.
1: أبوك إمام؟
3: لا.
1: وأنت بتصير إمام إن شاء الله؟
3: إن شاء الله.
1: إيه ما شاء الله. قرايتك هذه قراية أئمة، قراية ناس صلون تراويح، يعني متعود إنه يقرأ قراءة ما شاء الله في المحراب. إن شاء الله قريبا نسمعك إمام مسجد
2: إن شاء الله.
3: إن شاء الله يا رب.
1: الله يبارك فيك.
2: الله يوفقك يا تميم. شكرا لك يا تميم، بارك الله فيك. تميم كان آخر متصل معنا في هذه الحلقة، لكن معنا فاصل الآن ورقاء إن شاء الله مع جمعية بيان، فابقوا معنا.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
6: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. معنا اليوم مستمعينا الكرام جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة للحديث عن مبنى الصدقة الجارية بمكة الذي أطلقته تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى. نسعد بأن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ أويس عبد الفتاح المتحدث الإعلامي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. أستاذ أويس السلام عليكم ورحمة الله.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وحيا الله المستمعين والمستمعات الكرام.
2: الله يحييك أستاذ أويس. الحديث اليوم عن مبنى الصدقة الجارية في مكة، ما الذي يميز هذا المبنى أستاذ ويس عن غيره عن المشاريع الخيرية، وأيضا لماذا ترون أنه من أفضل أبواب الصدقة الجارية للخير؟
7: طيب، الحمد لله الذي جعل أعمار المؤمنين قصيرة وجعل آثارهم بالقرآن طويلة. كما لا يخفى على شريف علمكم، فقد أكرم الله سبحانه وتعالى جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة بشرف خدمة كتابه العزيز وخدمة ضيوف الرحمن الذين أقبلوا إلى البلد الحرام من مختلف أنحاء العالم. الحقيقة لمسنا خلال المواسم المباركة رمضان والحج أثرا مباركا لهذه الرسالة العظيمة من خلال إقبال ضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين على تصحيح تلاواتهم وتعلم كتاب الله تعالى في أطهر البقاع. رأينا الشغف الصادق من مختلف الفئات، الكبار الصغار مختلف الجنسيات، جمع الجميع حب القرآن والرغبة في تحسين تلاوته. فكانت هذه البرامج باب عظيم بنفع متعدد وأثر امتد حقيقة إلى قلوب من وفد إلى مكة المكرمة طلبا للعبادة والقرب من الله سبحانه وتعالى. السؤال المهم حقيقة وهو لب هذه المداخلة والمكالمة، كيف يستمر هذا الأثر؟ كيف لا يكون عملا موسميا ينتهي بانتهاء الموسم؟ يعني قضية التنمية المستدامة لابد أن تكون حاضرة في نفوس الجميع. جاءت فكرة لإخواننا الكرام في جمعية بيان، فكرة مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون مشروع استدامة للأثر. هذا الأثر يعود ريعه مباشرة إلى تعليم القرآن الكريم وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن وتوزيع المصاحف وسقيا ضيوف الرحمن وإطعامهم وغيرها من البرامج التي تخدم كتاب الله سبحانه وتعالى وخدمة قاصدي بيته الحرام. ولذلك شوف ما يميز هذا المشروع أن المتبرع لا يساهم في عمل ينتهي أثره اليوم أو غدا، بل يساهم في أصل ثابت يبقى بإذن الله سنوات طويلة. وكلما انتفع حاج أو معتمر وكلما تلا متعلم آية صحيحة وكلما شرب ضيف الرحمن ماء أو وجد من يعينه ويعلم كتاب الله كان للمتبرع النصيب الكبير من هذا الخير. والصدقة الجارية من أعظم ما يبقى للإنسان بعد رحيله، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. نتأمل جمال مشروع مبنى الصدقة الجارية، يجمع بين الصدقة الجارية لأن الأمر والعمل سيكون مستمر، والعلم النافع بل هو أعظم العلم النافع خدمة كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم إن لهذا المشروع ميزة أخرى عظيمة، وهي أنه في مكة المكرمة، ونص كثير من أهل العلم أن الأعمال في مكة تكون مضاعفة، منهم ابن حجر رحمه الله: مكة البلد الذي تهفو إليه قلوب المسلمين والمكان الذي يقصده ملايين الحجاج والمعتمرين سنويا. ولذلك أقول لكل من يبحث اليوم عن مشروع يورثه الأثر الذي يبقى والصدقة التي يستطيع من خلالها أن يرى ثمرة تمتد عام بعد عام، وباب خير يجمع بين خدمة القرآن وخدمة ضيوف الرحمن، مبنى الصدقة الجارية. لا تضع لنفسك لا تفوت المساهمة في مبنى الصدقة الجارية. ساهم عن نفسك، عن والديك، عن أهلك، عن كل من تحب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من ساهم، وأن يجعل ما يقدمه ذخرا له ولوالديه وأهله، وأن يكتب له أجر كل حرف يتلى وكل حاج يتعلم وكل ضيف يكرم في بيت الله سبحانه وتعالى.
2: اللهم أمين. الله يجزاك خير أستاذ ويس. لمن أراد المشاركة بعد هذا الكلام الجميل، وش الطريقة؟ الله يحفظك.
7: أسعدك الله. من أراد المساهمة من خلال التطبيق مصرف الراجحي يضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم يختار أيقونة خدمات، ثم يضغط على جمعية خيرية ويكتب في خانة البحث بالاسم كلمة بيان، تظهر له جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم يختار الحساب المخصص الصدقات الجارية، ثم يدخل ما يشاء من مبلغ التبرع، ثم يضغط على تأكيد عملية التحويل، وبإذن الله يكون ساهم في الأجر العظيم، أو يتبرع مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني لجمعية بيان لتعليم القرآن بمكة. أو من أراد الحساب مباشرة حساب مبنى الصدقة الجارية يتواصل مع الشباب على الواتس. طبعا الشباب في المكالمة الماضية شره علي قالوا أنت قلت الرقم بسرعة، قلت لهم يا جماعة الرقم ينحفظ بسرعة 05-00-329-329 أعيده مرة ثانية لأنه سهل الحفظ 05-00-329-329 حفظته أكثر من رقم جوالي. والشباب اللي أو من يريد أن يتواصل مع مركز خدمة العملاء يتواصل على الرقم 920 لهذه بقولها بشوش 920-328-24 الله يبلغنا وياكم الأجور العظيمة.
2: اللهم الله يعطيك العافية الأستاذ أويس عبد الفتاح وأنت المتحدث الإعلامي لجمعية بيا لتعليم القرآن الكريم وعلومه. شكرا جزيلا لكم، نسأل الله ينفع بجهودكم.
7: شعدك الله يتاجر.
2: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا لكم.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
2: إلى هنا أيها الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم نهاية هذه الحلقة، ونتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرئ يوسف بن سعيد الدوسي. جزاك الله خير شيخ، وبارك الله فيك.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي كل من ساهم في بث هذه الحلقة المباركة.
2: الشكر لكم أيضا أنتم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة، حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة. هذه رق التحية من فريق العمل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن.
4: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
5: شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
1: اقرأوا،
2: اقرأ، اقرأوا القرآن.
3: من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن مجالس السيرة.
4: مجالس السيرة،
3: لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن حلقة النور.
5: حلقة النور،
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
3: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند الثالثة مساء من برامجنا،
4: من برامجنا
3: في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
8: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
9: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
3: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: هدى للناس.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الملك حتى سورة نوح. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

0: كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز
0: في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم، وأنه كان 300 سنة و9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 300 سنة.

إذا سُئلت عن لُبثِهم وليس عندك علمٌ في ذلك من الله عز وجل، فلا تتقدَّم فيه بشيء، بل قُل في مثل هذا: لا يعلمُ ذلك إلا هو، أو من أطلعَه الله عليه من خلقِه، فإنه لا أحد أبصر من الله ولا أسمع منه سبحانه، وهو البصير بخلقه السميع لهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء، وله الخلق والأمر ولا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس.

0: يقول تعالى آمراً رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس، وأنه لا مغير لكلماته ولا محرف لها ولا مؤول. وإن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من الله عز وجل.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجلس مع الذين يذكرون الله ويهللونه ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرة وعشيا، سواء أكانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء، ولا يجاوزهم إلى غيرهم، فيطلب

0: وعد لهم أصحاب الشرف والثروة، وقد طلب أشراف قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وحده ولا يجمعهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، وأن يفردهم بمجلس على حدة، فنهاه الله عن ذلك وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء الضعفاء. وقد روى مسلم في صحيحه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ثم نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فشغل بالدنيا عن عبادة ربه، وكانت أعماله وأفعاله سفهاً وتفريطاً وضياعاً، ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته، ولا تغبطه بما هو فيه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى.
1: وقل الحق.

0: يقول الله تعالى من باب التهديد والوعيد: وقل يا محمد للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقد أرصدنا للكافرين نارا ويحيط بهم سور من نار، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كعكر الزيت المنتن الغليظ الحار، فإذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه. ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات القبيحة: بئس الشراب، وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما.
1: الوجيز في التفسير.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة الأنفال.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة الأحزاب.
1: آداب تلاوة القرآن. على قارئ كتاب الله تعالى أن يراعي آداب تلاوة القرآن، كإخلاص النية لله سبحانه وحده في القراءة أو الحفظ، وطلب الأجر والثواب من الله تعالى، والبعد عن الرياء والسمعة والمباهات. فعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل، أي سأل الناس، فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. رواه الترمذي. ومن آداب تلاوة القرآن الكريم الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. أما مس القرآن فلابد له من الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الطبراني. ومن آداب تلاوة القرآن أن ينظف القارئ فمه بالسواك ونحوه. قال علي رضي الله عنه: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. ومن الآداب الاستعاذة من الشيطان الرجيم، لأنه مطردة له، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت القراءة فاستعذ بالله لكي لا يصرفك الشيطان عن مقاصد القرآن ومعانيه. ومن آداب تلاوة القرآن تحسين الصوت به، وأن يرتل القرآن ترتيلا، وأن لا يختمه في أقل من ثلاث، وأن لا يجعل همه عند التلاوة بلوغ آخر السورة، لقوله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقوله: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه وعلومه. ومن الآداب سؤال الله سبحانه من رحمته عند المرور بآيات الرحمة، والتعوذ من عذابه عند المرور بآيات العذاب، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن عوف بن مالك الأشجعي قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.

ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت

الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صابر عبد الحكم من سورة المدثر وحتى سورة المرسلات.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين من سورة مريم.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: سبحان من رفع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عددا، سبحان من قسم الرزق ولم ينسى أحدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي، إنك أنت الغفور الرحيم. رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ولوالدي وللمسلمين. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك، أحمدك إذ أوجدتني من العدم وفضلتني على كثير من الأمم وجعلت في يدي زمام خلقك واستخلفتني على أرضك. اللهم فخذ بيدي في المضايق واكشف لي وجوه الحقائق، ووفقني لما تحب، واعصمني من الزلل، ولا تسلب عني ستر إحسانك، وقني مصارع السوء، واكفني كيد الحاسد وشماتة الأضداد، والطف بي في سائر متصرفاتي، واكفني من جميع جهاتي يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف إليك بذنبي. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أمر. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل والنهار، وارحمني بقدرتك علي. أنت ثقتي ورجائي، اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي.

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

0: لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد عني الإسلام بشأن الأسرة عناية عظيمة، ومن عناية الإسلام بالأسرة أن جعل الأسرة سكنا للإنسان ومأوى له وطمأنينة وسكونا. يقول الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن عناية الإسلام بالأسرة أنه حث على اختيار كل منهما لصاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكما عني الإسلام باختيار الزوج عني كذلك باختيار المرأة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تلبت يداك. وبعد هذه المرحلة عني الإسلام بتر

لي سبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. عباد الله، هناك أمور حث الشرع عليها وهي كذا، وهي تعين على تماسك المجتمع وتآلفه، فمن ذلك عباد الله تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن واستحضار ذلك دائما. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذا عباد الله، تواصي الرجل والمرأة في طاعة الله سبحانه وتعالى والتمسك بشرعه والحرص على أداء الفرائض والنوافل. ولهذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح عليها من الماء، أي صب عليها صبا يسيرا. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن لم يستيقظ رشت عليه نضحت عليه على وجهه ماء، أي صبته صبا يسيرا. وكذا عباد الله، المعاشرة بالمعروف. يقول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. فينبغي على كل من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف ومعاشرة

مؤمنة رضي منها خلقا سخر منها خلقا رضي منها آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فينبغي على المسلم أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون عشرته بزوجته عشرة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. عباد الله، لقد حث الإسلام على بناء مجتمع مترابط متآلف، وإن الأسرة هي أساس بناء المجتمع المتآلف المتعاطف، ولا يمكن لمجتمع أن يكون مترابطا والأسرة ضعيفة. ولذلك أمتن الله سبحانه على عباده في مجتمع متآلف فقال: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. عباد الله، وينبغي التنبه على أمور منها: أن الإسلام حث على الزواج ورغب فيه، فينبغي تسهيل أمور الزواج وتيسيرها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولهذا ينبغي التسهيل في ذلك، وإن الزواج لما فيه من سكون النفس وطمأنينة.

المختلف، وكذا عباد الله، وكذا التعاون بين الزوج والزوجة في تربية الأبناء وتنشئتهم، والتعاون في شأن أمور البيت وغير ذلك، فإن التعاون بينهم أمر عظيم. يقول النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة أهله، كما بين ذلك أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، وكفى بذلك موقف خديجة أم المؤمنين رضوان الله عليها حينما كانت أم المؤمنين وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم أثناء نزول الوحي حينما أصابه الكلب، فقال: كلا لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتحمل الكل. فكان موقفها موقفا مشرفا. ومن ذلك عباد الله النفقة على الزوجة وعدم التقصير عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، فعلى الزوج أن ينفق على امرأته بالمعروف وأن لا يقتر على أهل بيته، وكذلك على الزوجة أن تراعي ظروف زوجها المادية، فلا تكلفه ما لا يطيق، بل تجعله أحيانا قد يتحمل الديون من أجل ذلك. فينبغي التعاون في ذلك، ومعرفة كل من الزوجين لحقوقه المالية وعدم التعدي على ذلك، فإن في ذلك الخير الكثير. وعليهم أن يحاولوا قيام مجتمع متآلف، بكل يعرف كل منهما

0: اعلموا يا عباد الله أن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق بالحق إمامنا وولي أمرنا إمام المسلمين سلمان بن عبد العزيز، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم شد عضده بولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وسدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على كل خير يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ثبت جنودنا المرابطين على الثغور، اللهم وفقهم وسددهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: استمعتم إلى تسجيل لخطبتي الجمعة من جامع الإمام تركي بن عبد الله بالرياض، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز آل الشيخ. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وقفات مع دعاء الأنبياء.
1: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام:
2: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.
1: ومثل ذلك ما حكاه الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه قال:

0: وهذا يؤكد أن الاعتراف بالذنب وظلم النفس مفتاح لإجابة الدعاء ومغفرة الذنب. قيل إن آدم عليه السلام سعد بخمسة أشياء: اعترف بالذنب، وندم عليه، ولام نفسه، وسارع إلى التوبة، ولم يقنط من رحمة الله، فهذه خمسة. وشقي إبليس بخمسة أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم عليه، ولم يلم نفسه، بل أضافه إلى ربه تعالى فقال: ربي بما أغويتني. والنتيجة أنه قنط من رحمة الله، وأن الله سبحانه لم يتب عليه. فما أحرانا أن ننتهج نهج الأنبياء عليهم السلام في دعائهم وصلتهم بربهم تبارك وتعالى، فهم القدوات لنا وخير البشر. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة صاد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة صاد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا وسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
6: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3:00 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم.

والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا

من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم

منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما

الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا

الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا

من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك

0: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة البقرة.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة البقرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، نسألك صحة بلا علل، وإيمانا بلا خلل، وعملا بلا جدل، ونعوذ بك من غرور الأمل والخطأ والزلل وضعف البدن. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الاعتماد عليك وقوة اليقين بك. اللهم سخر جوارحنا لطاعتك واملأ قلوبنا بحبك. اللهم إنا ببابك واقفون وبرحمتك معلقون وبكرمك طامعون ولعفوك قاصدون ولرضاك راجون، فلا تحرمنا من حبك وعفوك ورضاك يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى. إلهي، ما تفضلت به من فضل فتممه، وما وهبت من كرمك فلا تسلب، وما سترته بحلمك فلا تكشف، وما علمته من سوء فاغفر، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، أستغفرك ربي وأتوب إليك. اللهم يا من ملكت قلوب المحبين شوقا إلى جنتك، اللهم يا من لا يخيب قاصده ولا يطرد عن فنائه مؤمله، اللهم بساحتك تحط رحال الراجين، فلا تقابل يا مولانا بالتخيب آمالنا، وتقبل ما صلح من أعمالنا. اللهم إن جاءت سكرة الموت فاجعلنا على أحب الأحوال إليك وفي أحب الأوقات إليك، وخذنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا ونظروا فأبصروا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: استووا وقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن

المغضوب عليهم ولا الضالين.

اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.

0: أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل

من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله.

0: الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
4: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه، ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
1: فقد أوتي خيرا كثيرا.
5: من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة، مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم غدا عند الواحدة مساء. من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا. من برامجنا، من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين،
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
7: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند العاشرة صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن ابن محمد الشايع، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل صلاة وأتم تسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت بكل خير أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. في بدء هذه الحلقة باسمكم جميعا نرحب بضيف برنامجنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ورحب بك ورحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله لهم التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
1: اللهم آمين. نبدأ حلقتنا بسؤال من المستمع أبو فاطمة من المغرب، يقول في سؤاله: هل إذا بالغت في أخذي بالأسباب أكون قد خالفت مبدأ التوكل على الله عز وجل؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن التوكل على الله جل وعلا عبادة عظيمة وركن أصيل من أركان الإيمان. قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. والنصوص في الأمر بالتوكل والحث عليه في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة متتابعة. والمراد بالتوكل اعتماد القلب على الله جل وعلا في استجلاب الخير ودفع الضر، وبيان أن الأسباب لا تنفع وحدها ولا تحقق نتائجها بنفسها، وإنما بجعل الله لها كذلك. ومن هنا فإن العبد لا غنى به عن التوكل على الله جل وعلا. ومما أمر الشرع به فعل الأسباب، بحيث يفعل الإنسان السبب ويعلم أن السبب وحده لن ينتج النتيجة، وأن الذي ينتجها هو توفيق الله جل وعلا، ومن ثم يتوكل بقلبه على رب العزة والجلال مع بذله للأسباب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبذل السبب ويأمر به ويحث على فعله، وقد جاء في كتاب الله ما يؤيد ذلك. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. في نصوص كثيرة من كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من مزاولة الأسباب ومن الأمر بفعلها الشيء الكثير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء. وقال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه. ومن هنا فإن مزاولة الأسباب مع وجود التوكل على الله والتيقن بأن الأسباب وحدها لا تنتج نتائجها حتى يكون معها توفيق من الله جل وعلا يكون من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. ومن ثم فإن كثرة مزاولتك للأسباب لا تدل على نقصان إيمانك، بل تدل على كماله متى وجد مع بذل الأسباب توكل على الله جل وعلا.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه إحدى المستمعات تقول في سؤالها: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقبرة وتقف خارجها للمشاركة في تشييع الجنازة؟
2: ظواهر النصوص تدل على منع المرأة من زيارة القبور، فقد جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، مما يدل على أن كثرة الزيارة من النساء للمقابر كبيرة، حيث علق النبي صلى الله عليه وسلم اللعن عليها. ومن هنا فإنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، ولا أن تذهب إلى المقابر، ولا أن تشيع الموتى، فالمرأة ممنوعة من ذلك كله.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذه مستمعة بشرى تسأل عن أسماء الله الحسنى وكيف أتعبد الله بها، وهل إذا حفظتها أدخل الجنة؟
2: لله جل وعلا أسماء حسنى، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: له الأسماء الحسنى في أوائل سورة طه. ومن ثم فإن المؤمن يتقرب إلى الله جل وعلا بمعرفة هذه الأسماء وحفظها، ويتقرب إلى الله جل وعلا بمعرفة معانيها وبأداء الأعمال المتعلقة بهذه المعاني، ويتقرب إلى الله جل وعلا بدعاء الله بها. فهذه كلها أعمال صالحة متعلقة بأسماء الله الحسنى.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا أحد المستمعين يقول: ما حكم استخدام البطاقات الائتمانية إذا كنت أسدد ما علي قبل وقت حلول الفائدة؟
2: لا يجوز للإنسان أن يدخل في عقد يتضمن شرطا ربويا، حينما يدخل الإنسان في بطاقة على حساب ربوي ويكون من ضمن بنود هذه البطاقة أن يسحب الإنسان من المصرف، وأنه متى تأخر عن السداد في الوقت المحدد كان عليه زيادة للبنك، كان هذا من الرضا باشتراط شرط الربا، ولا يجوز للإنسان أن يرضى بمثل هذا الشرط، ولا أن يضمنه عقدا يريد توثيقه وتوقيعه.
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا سؤال يقول فيه المستمع: هل تصح الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة؟
2: إذا كان لحن هذا الإمام يغير المعنى لم يجوز أن يصلى خلفه، ولم يجوز له أن يتقدم في الإمامة، ولا يجوز أن يبقى من كان حاله كذلك. ومن أمثلة ما يحيل المعنى أن يقول أنعمتي. وأما إذا كان لحنه لا يغير المعنى فإن الأولى استبداله بغيره من يتقن الفاتحة. أما إذا لم يوجد أو كان هناك إجراءات رسمية لا بد من ترتيبها قبل تغيير مثل هذا الإمام، فلا حرج من الصلاة خلفه إذا كان لحنه لا يغير المعنى.
1: نعم، المستمع أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: هل يجوز أن أشتري من المواقع الإلكترونية وأنا جالس في المسجد؟
2: المساجد محل عبادة لله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المساجد إنما بنيت لما بنيت له. بالتالي لا يجوز جعل المسجد محلا للبيع والشراء، سواء كان ذلك بوجود بائع ومشتري في المسجد أو بوجود أحدهما في المسجد ومشاركته لغيره من خلال الاتصال الإلكتروني.
1: نعم. المستمع مصعب يقول: ما حكم رفع اليدين بالدعاء دائما بعد الصلاة المكتوبة؟
2: لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، بل كان صلى الله عليه وسلم يدعو بعد الصلاة المكتوبة بدون أن يرفع يديه، وكان يحث أصحابه على الدعاء بعد الصلوات المكتوبة، ومع ذلك لم يكونوا يرفعون أيديهم، وإنما كانوا يدعون الله جل وعلا بدون رفع لليدين.
1: نعم. هذه مستمعة تقول في سؤالها: زوجي لا يصلي في كثير من الأيام، فهل يجوز لي أن أبقى على ذمته؟
2: الذي نوصيك به دعوته إلى الله جل وعلا والإلحاح عليه في هذا الباب واتخاذ الوسائل المؤدية إلى إنقاذه من نار جهنم.
1: نعم. جزاكم الله خير. هذه مستمعة أخرى تقول في سؤالها: هل يجب علي أن أخبر الخاطب بكل مشاكل الصحية؟
2: المشاكل الصحية على أربعة أنواع. النوع الأول ما كان من الأوبئة أو الأمراض المعدية، فهذا يجب إخبار الزوج به لأنه يتضرر به. الثاني ما كان من الأمور الصحية مؤثرا على استمتاع الرجل بزوجته، فهذا أيضا يجب إخبار الزوج به ولا يجوز كتمانه. الثالث ما كان من الأمور الصحية مؤثرا على الذرية، فهذا أيضا لا بد من إخبار الزوج به ولا يجوز كتمانه. وقد جاء في النصوص التحذير من الغش، ومن الغش إخفاء الأمراض التي تؤثر على ما سبق. أما ما عدا هذه الأمراض مما لا يؤثر على علاقة الرجل بأهل بيته وليس من الأمراض المعدية وليس مما يؤثر على الذرية ولا يخشى أن يؤثر على العلاقة الزوجية بمرض يسرع بالوفاة إلى صاحبه ونحو ذلك، فحينئذ لا حرج في عدم الإخبار به.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا مستمع يسأل عن حكم قراءة سورة الفاتحة عند قبر الميت بعد دفنه.
2: هذا من البدع ومما ينهى عنه، وذلك أن قراءة الفاتحة عبادة، والعبادات توقيفية، ولم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة الفاتحة على القبور.
1: المستمع أبو زياد من الرياض يقول: هل يجوز أن أقتني كلبا للحراسة؟
2: الحراسة التي يمكن للإنسان أن يرتبها بدون الكلاب يمنع من اتخاذ الكلاب فيها، وأما الحراسة التي لا يمكن ترتيبها وتهيئتها إلا بوضع الكلاب التي لها صفة في طرد المفسدين والسارقين أو في التحذير منهم، فلا حرج على الإنسان في اتخاذها.
1: نعم. المستمع عبد العزيز المالك من الرياض يسأل عن حكم السلام على مجموعة فيها رجال ونساء.
2: لا حرج على الإنسان في أن يسلم على مجموعة فيها رجال ونساء، إلا إذا كان هذا الاجتماع اجتماعا محرما مشتملا على اختلاط ممنوع منه في الشرع، فحينئذ لا يسلم عليهم.
1: نعم. سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل يجوز تهنئة ومشاركة غير المسلمين بمناسباتهم الاجتماعية؟
2: المناسبات الاجتماعية قد تكون من المناسبات العادية مثل ولادة المولود وعقد الزواج والترقية في الوظيفة وربح التجارة، فهذا لا حرج من التهنئة به. والذي نوصي من هنأ بمثل هذه الأمور أن يجعل هذه التهنئة مشتملة على الدعوة لهم بالهداية.
1: سؤال من أحد المستمعين يقول فيه: هل يجوز نشر الصدقة والإعلان عنها في وسائل التواصل بقصد التشجيع؟
2: الأصل الترغيب في إخفاء الصدقة وعدم إظهار هذه الصدقات، إلا إذا ترتب على إظهار الصدقة مقصود شرعي، كما لو أريد أن يقتدي الآخرون بهذه الصدقة فإنه لا حرج في مثل ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب الصحابة في الصدقة على النفر الذين جاءوا إليه من مضر مجتابي النمار، وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين أنهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. وهذا يدل على أن هذه الصدقات كانت ظاهرة معلومة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإذا كان في إظهار الصدقات مقصود شرعي فلا حرج من إظهار هذه الصدقات.
1: نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال يقول فيه المستمع: هل يجوز أن أدفع من زكاة مالي للمساهمة في بناء مسجد؟
2: ذكر الله جل وعلا مصارف الزكاة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فخص مصارف الزكاة بهذه المصارف الثمانية، وبناء المساجد ليس من هذه المصارف الثمانية، ولذا فإنه لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد، وإنما يقتصر في الزكاة على هذه الأصناف الثمانية. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك لأسئلة اللقاء، كما أسأله سبحانه لإخوان فريق العمل توفيقا وسعادة وصلاح حال، وأسأله جل وعلا للمستمعين والسائلين التوفيق والسعادة والعلم النافع، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يصلح الله أحوالهم وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يجعل العاقبة الحميدة لهم، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء هذا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. شكر الله لضيفي حلقتنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ما قدم في هذه الحلقة من إجابات وتوجيهات للمستمعين والمستمعات، والشكر موصول لزميلي في تسجيل الحلقة عثمان بن عبد الكريم الجويبر، ولكم أنتم مستمعين الكرام كل تحية وتقدير. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: هدى للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ

0: سؤال وجواب في أم الكتاب.
1: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هما اسمان دلان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها. فالرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده. الرحمن ذو الرحمة العامة التي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. ومنهم من فرق بينهما فقال: الرحمن بمعنى العموم، والرحيم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا وهو على العموم لكافة الخلق، والرحيم بمعنى المعافي في الآخرة والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص. ولذلك قيل في الدعاء: يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، والرحيم عام اللفظ خاص المعنى، والرحمة إرادة الله تعالى الخير لأهله.
0: ربي أرني أنظر إليك. لنرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. ومن جملة ذلك اسم الله الوكيل. الوكيل هو الحافظ لأفعال العباد، المحصي لها، المتكفل بأرزاق العباد، المتولي شؤونهم، والقائم على قضاء حوائجهم ومصالحهم. الوكيل هو من ييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. نتوكل على الوكيل لأننا نفتقر ونحتاج إليه، ونتوكل على الوكيل لأنه سبحانه عظيم قادر، إذا توكل عليه العبد كفى. من تعلق بالوكيل لم يخف أو يتزلزل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. من تعلق بالوكيل حظي بسعة الرزق وطيب الكسب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. من تعلق بالوكيل فاز بذلك الحب، فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. من تعلق بالوكيل نجا من كيد الشيطان، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. من قال إذا خرج من بيته: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. من تعلق بالوكيل ظفر بالجنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. من تعلق بالوكيل كمن انطرح قلبه بين يديه سبحانه، كانطراح الميت بين يدي المغسل، يقلبه كيف يشاء. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فوعدتهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها، نعم أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الأحقاف ومحمد.

وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.

كانوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا

يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

0: لكم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي الأحقاف ومحمد.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: القدوة الحسنة، القدوة الحسنة هي أن يكون الإنسان في حالة من الخير بحيث يتبعه غيره، أو يكون متابعاً لغيره فيما يحسن متابعته فيه من الخير. وأدلتها في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقوله جل شأنه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ومن الأحاديث عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان: يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وفيه: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فتعمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية: إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
0: محاضرة الأسبوع. محاضرة
4: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
0: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم الخميس عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر.
3: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: خصنا الله بكتابه وشرفنا بخطابه، فيا لها من نعمة سابغة تستوجب الشكر والرعاية، ويا لها من حجة بالغة تستلزم التعلم والعناية. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الإقراء. مجالس الإقراء برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم، التلقي والأداء، الوقف والابتداء، القراءات والتوجيه. مجالس الإقراء. يعد البرنامج ويقدمه الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الحلقة من حلقات برنامج مجالس الإقراء الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة من هذا البلد الطيب المبارك من المملكة العربية السعودية، حرسها الله وأيدها بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبالحق الذي ارتضاه لعباده. نستضيف في هذه الحلقة شيخين كريمين، الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، فحياكم الله ضيفينا الكريمين.
2: حياكم الله فضيلة الشيخ، وحيا الأخوة المستمعين الأماجد.
3: حياكم الله فضيلة الشيخ والمستمعين الأفاضل.
1: في هذه الحلقة المباركة وهذا اللقاء الحواري نستعرض آيات من أواخر سورة آل عمران، قول الله جل ذكره: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. نستكمل الحديث عن هذه الآية والآيات التي بعدها من قول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلعلكم تتكرمون يا شيخ عبد إبراهيم أن تتحدثوا عن بعض ما فات علينا أو بقي في الآية في قوله تعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، في الآية الباقي منها في ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. تفضلوا، بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتميما لما ذكرناه في الحلقة السالفة في قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. في هذه الآية دلالة على أن نعم الدنيا ليست دليلا على رضا الله تعالى، فتلك النعم قد تكون نقما وآفات في الحقيقة، فهذا البقاء والإمهال صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم يوم القيامة، فلم يكن نعمة حقيقية. وفي الآية أيضا إشارة إلى أن الإنسان قد يغتر بظاهر الحال ويقول: إن الله لم ينعم علي نعمة إلا لأنني أهل لها، كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فقال الله تعالى، فبين الله تعالى أنه قد يكون ذلك إمهالا له: إن ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أي ما نملي لهم إلا ليزدادوا إثما.
1: فالله سبحانه وتعالى إذن يعطي بعض النعم، ولكن إذا كان شخص كافرا معرضا عن الله سبحانه وتعالى ويستخدم هذه النعم في عصيان الله عز وجل والصد عن دينه، قد يزيده الله سبحانه وتعالى من ذلك ليزداد إثمه ثم يزداد عذابه يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ثم لم يقف عند ذلك فقال: ولهم عذاب مهين.
2: مهين، نعم.
1: فلفظة هنا لفظة مهين، وقبلها في الآية التي قبلها قال: ولهم عذاب أليم، والتي قبلها قال: عذاب عظيم. هذه كلها لها معنى مراد لما حصل هذا التغاير في وصف هذا العذاب. فالأول قال عذاب عظيم لأنهم هم يعظمون الشيطان في نفوس المؤمنين، أو يعظمون الكفار وأهل الكفر، يعظمونهم ودعاة الكفر والصد عن سبيل الله، يعظمونهم في نفوس المؤمنين، فناسب أن يكون عذابهم عظيما. فقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب ولهم عذاب عظيم. فهم أولئك هم الذين يخوفون المؤمنين، وجعل الشيطان في نفوس المؤمنين خوفا من أولئك، فهؤلاء لهم ولشيطانهم عذاب عظيم. لما ذكر هنا قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، أليم يعني مؤلم. فناسب هنا لما أرادوا الحياة السعيدة الكريمة التي فيها راحة وطمأنينة، قابلهم وقد اشتروها بالكفر ودفعوا الإيمان ثمنا لذلك وهم المنافقون، قال ولهم عذاب أليم. لما جاء إلى هؤلاء ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فهم يعيشون في رفاهية وفي كرامة
2: وفي عز حسب ظنهم.
1: نعم، قال الله عز وجل ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين، يعني في مقابل الكرامة والعز الذي أرادوه بتحقيق أو حققوا شيئا منه في الدنيا بالصد عن دين الله،
2: مثل ما حصل لقارون
1: وغيره من أكابر المشركين. ثم يقول جل ذكره ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. تفضل يا شيخ عبد الله.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا لما بين الله تعالى عقوبة المنافقين الأخروية أتبعها بوعيده للمنافقين بالعقوبة الدنيوية التي هي الفضيحة والخزي بالتمييز بينهما، ليظهر المؤمن من المنافق حتى يميز الخبيث من الطيب. وأيضا لما أخبر الله تعالى عن الأحوال التي وقعت يوم أحد من القتل والهزيمة والتي أظهرت المؤمن من المنافق، لأن المنافقين خافوا ورجعوا وشمتوا بكثرة القتلى، ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العودة للجهاد، أعقب سبحانه وتعالى ذلك ببيان أنه لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم وإظهارهم أنهم من أهل الإيمان، فكان إلقاء هذه الحوادث والوقائع حتى يحصل هذا الامتياز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
1: بارك الله فيكم. نعم، هنا لما ذكر، لعلنا نعود إلى الآية التي قبلها فيها ملحظ مهم في شأن يعني الرد على القدرية. فالآية نص في بطلان مذهب القدرية لما قال الله عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فإنهم تطول أعمارهم فيزدادون في الكفر بعمل المعاصي، فيزدادون في الكفر ويبعدون عن الإيمان، وتوالي أمثاله على القلب. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما من بر أو فاجر إلا والموت خير له، ثم تلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وتلا وما عند الله خير للأبرار، وكلاهما في هذه السورة. ما ذكرتم يا شيخ عبد الله من قوله جل ذكره ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، أي لم تكشف سرائرهم ولم يختبروا ولم يظهروا على حقائقهم، لم يكن الله عز وجل ليدع الناس على هذه الحال، لأن في هذه الحال يكون الاغترار بالناس. أما إذا صار المؤمن على المحك أو العبد على المحك فإنه يتبين صدق إيمانه من عدمه، ولهذا قال حتى يميز الخبيث من الطيب. فلما جاءت هذه المعركة وظهر فيها الكفار واستبان فيها وانكشف فيها المنافقون، كان أولئك المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام قوم يغتر بهم كثير من المسلمين يظنون أنهم مؤمنون حقا. فلما جاءت هذه الحادثة كشفت، وكذلك في أحوال الناس في كل زمان ومكان، فإن الناس بحاجة إلى ما يمحص قلوبهم ويصفي إيمانهم من شوائب وأدران الكفر أو النفاق أو المعاصي، فيراجع المؤمن نفسه فيها، وكذلك يستبين أولئك الذين يظهرون ما لا يبطنون.
3: ولذا يعقد الله تعالى أسبابا من المحن يظهر فيها وليه ويفضح فيها عدوه، كما فعل بهم يوم أحد، ومثلها في قول الله تعالى في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم.
1: طيب، هذا الخطاب الشيخ عبد الله: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، قيل إنه للكفار، خطاب للكفار، لأنه لم يقل ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه، وإنما قال ليذر المؤمنين، فقيل إنه خطاب للكفار وللمنافقين، أي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه من الكفر والنفاق وعداوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يميز الخبيث من الطيب. وقيل إن الخطاب للمؤمنين، أي ما كان الله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق حتى يميز بينكم بالمحنة والتكليف، فتعرف المنافق الخبيث والمؤمن الطيب، وقد ميز يوم أحد الفريقين.
3: وقد يصح هذا المعنى، لأن الآن صارت إظهار المؤمنين في موضع الإضمار، فكأنه يقول ليذر المؤمنين الثابتين في وصف الإيمان،
1: نعم،
3: لإظهار شرف الوصف بالإيمان تعظيما لأهله، فهذا قد يكون سببا لعدم ذكر ليذركم،
1: وإنما قال ليذر المؤمنين،
3: ليذر المؤمنين ليظهر شرف الإيمان،
1: نعم،
3: ويصفهم أنهم من الثابتين.
1: وهو المقصود التباس المؤمن منكم بالمنافق، فتأتي هذه الحوادث لتكشف الحقائق. في قوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هذا أمر قضاه الله سبحانه وتعالى قدرا وحكما ربانيا، فإنه لا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب جل جلاله، ولذا كان صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقبل من المنافقين كلامهم وأعذارهم ويكل سرائرهم
3: إلى الله
1: تبارك وتعالى. وعلى هذا كذلك جرى صحابته رضي الله تعالى عنه. قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هنا جاء الخطاب الالتفات إلى المؤمنين عند من يقول إن الخطاب للكفار والمنافقين. وما كان الله يا معشر المؤمنين ليطلعكم على حقيقة ما في قلوب أولئك من الكفر والنفاق، ولكن تأتي هذه الأحوال والأحداث فتكشف الحقائق. فقوله: ما كان الله ليعين لكم المنافقين حتى تعرفوهم، ولكن يظهر ذلك بالتكليف والمحنة والأحداث التي تكشف ما في القلوب، وقد ظهر ذلك يوم أحد، فإن المنافقين تخلفوا وأظهروا الشماتة، فما كنتم تعرفون هذا الغيب قبل هذا، وإن كنتم تعرفونه من بعضهم فإنكم لا تعرفونه من آخرين، فالآن قد أطلع الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ذلك. ثم قال: ولكن الله
3: يجتبي من رسله من يشاء
1: يختار
3: بعض رسله عليهم الصلاة والسلام ليطلعهم على بعض الغيبيات بحكمته وإذنه سبحانه، ومن ذلك إطلاعه محمدا صلى الله عليه وسلم على عدد من المنافقين،
1: وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك المؤمنون فإنهم إنما يعرفونهم بمثل هذه العلامات، وقد تصدق أحيانا وقد يكون فيها شيء من عدم الدقة، لكن الاطلاع على ما في القلوب هو من خصائص علام الغيوب جل جلاله. في قوله: وما كان الله، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، بعدها قال إيش؟ فآمنوا بالله ورسله. هذه الجملة هي التي يوجه الله عز وجل عباده لئلا ينساقوا في البحث عن حقائق الناس. هذا ليس لك، لا تكثر في ذلك، وإنما آمن بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وقال في آية أخرى: وإن تؤمنوا وتتقوا لا يضركم كيدهم
3: يؤتكم أجوركم،
1: في قوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
3: ومثلها في قول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله أصلحوا ذات بينكم أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
1: تلك جاءت في شأن الأنفال والغنائم، تحدث بين الأب وابنه والأخ وأخيه شقاق في هذا، فلذلك قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أمرهم بما يهمهم وينقادون لما يطلبه منهم سبحانه وتعالى. قال فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى كفيل بكشف الناس على حقائقهم، لا تتعب نفسك، وإنما المطلوب منك أن تحقق الإيمان بالله وبرسله إيمانا صادقا ويقينا ثابتا، وهذا الذي هو يخصك ويراد منك. أما الإغال بالبحث عن ما في بواطن الناس وتتبعهم فهذا ليس لك ولا حق لك فيه، فاشتغل بما أمرك الله به. ولهذا قال فآمنوا بالله ورسله، فأمرهم بالإيمان بالله ورسوله، وتوثيق هذا الأمر ليس على حال أولئك الذين يكشفهم الله عز وجل، الذين يؤمنون بألسنتهم دون الإيمان بقلوبهم.
2: نعم أحسن لك هذا الشيخ. وإذا قلت في ختم هذه الآية وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، فيه بيان منة الله على عباده حيث جعل إثابتهم على العمل بمنزلة الأجر المتقرر لهم، كالذي استأجر أجراء وأعطاهم أجرهم فرضا، إلا أنه تعالى هو الذي فرض ذلك على نفسه عز وجل
1: تبارك وتعالى. قال وإن تؤمنوا أي وأن تصدقوا من اجتبيته من رسلي بعلمي وأطلعته، اجتبيته من رسلي بعلمي وأطلعته على المنافقين منكم، أن تؤمنوا بذلك وتتقوا ربكم بطاعته فيما أمركم به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وفيما نهاكم عنه فلكم أجر عظيم، فلكم بذلك من إيمانكم واتقائكم ربكم ثواب عظيم، وهذا هو الذي يعنيكم ويهمكم. ولهذا قال جل جلاله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.
2: وقول الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب في هذه الآية،
1: نعم،
2: فيه دلالة على أن من ادعى علم الغيب فهو كاذب بل هو كافر، لقوله في الآية الأخرى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولأنه إذا ادعى علم الغيب قد كذب بمضمونها، قوله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ولكن السؤال هنا ما المراد بالغيب؟ المراد هنا ما غاب غيبا مطلقا، وذلك الذي يكون في المستقبل.
1: نعم.
2: أما الشيء الحاضر ولكنه غائب من أناس دون أناس فهذا لا يعد غيبا مطلقا، إنما هو غيب إضافي مضاف إلى قوم دون قوم، أو يقال غيب نسبي.
1: أحسنت. وأيضا في قوله وإن تؤمنوا وتتقوا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم، ذكرنا أن الله عز وجل يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عليه الصلاة والسلام، يطلعه على ما يشاء من أحوال قلوب أولئك، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولأجل أن تتخلصوا من هذا الداء الذي أصاب بعض الناس وهو النفاق قال آمنوا بالله ورسله، ثم قال وإن تؤمنوا وتتقوا لا تتشوفون إلى الاطلاع الغيب والبحث عن الناس، قال فلكم أجر عظيم من الإيمان في الدنيا واليقين والراحة والطمأنينة والسعادة، وكذلك الجنة في الآخرة. ثم يقول جل ذكره في الآية التي بعدها
2: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير.
1: لعل هذه نزلت في أهل الكتاب فهي أقرب، لأنه ذكر أولئك الكفار كفار قريش والمنافقين في بعد، ثم الآن التفات إلى أولئك اليهود الذين يحيطون بالمدينة من كل جانب، فلعل هذه الآية أقرب وألصق بأولئك اليهود الذين هم حوالي المدينة ساكنون. نعم
2: لليهود من وصف بالبخل
1: للبخل، نعم
2: بالوصف الملازم لهم.
1: نعم صحيح صدقت.
2: وأيضا لعل أيضا فضيلة الشيخ مناسبة هذه الآية ما قبلها أنه لما بالغت الآيات الماضية في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد
1: كذلك، عفوا، حتى البخل ليس فقط في الأموال، قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الفضل هذا ليس فقط في المال حتى في العلم، هم بخلوا وكتموا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: جميل.
1: وهذا أيضا بخل.
2: صحيح.
1: نعم. فهم بخلاء في هذا. لما لم يكن ذلك لهم وقد كانوا طمعين فيه، وإنما ارتحلوا من بلاد الشام إلى المدينة بغية أن يكون النبي منهم فيبعث فيهم، وكانوا يقولون للأوس والخزرج قد أضل زمان نبي سيخرج ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإيرم. لما لم يحصل هذا الذي كانوا يطمعون به يحصل منهم، كما قال الله عز وجل وقد كان مرت معنا في سورة البقرة،
2: نعم،
1: ولما جاءهم كتاب من عند الله
2: حسد من عند أنفسهم،
1: كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا،
2: نعم،
1: فلما جاءهم عرفوا هذا كله من البخل،
2: نعم،
1: وهو أعظم البخل، البخل بالعلم الذي لا يفقد صاحبه شيئا. المال قد يكون يفقد شيئا، لكن البخل بالعلم الذي اتصفوا به يعني في حقهم بخل وصف،
2: نعم، بخل بيان ما في أيديهم من الكتب المنزلة، وذلك صفة محمد صلى الله عليه وسلم،
1: بخل رديء من أردى يعني أنواع البخل. نعم.
2: نعم.
1: قال جل ذكره ولا يحسبن
2: الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. نعم، مثل ما تفضلتم فضيلة الشيخ، العموم العبارة يعم أنواع البخل، ويدخل فيه دخولا أوليا البخل بالمال، لأنه لما تكلمت الآيات السابقة عن بذل الأرواح في الجهاد ناسب أن يضيف الله بالتحريض على بذل الأموال في الجهاد، فقال ولا تحسبن، أي لا يظن هؤلاء الذين يشحون بأموالهم التي رزقهم الله كرما منها عن أداء حق فيها أن بخلهم هذا خير لهم من العطاء الذي ينقص المال كما يبدو في الظاهر، بل هو شر لهم، أي فامتناعهم عن أداء حق الله فيما رزقهم من الأموال بخلا منهم هو في حقيقة الأمر شر من هذا النقص الذي يبدو لهم، مضرة عليهم في دينهم ودنياهم.
1: جهاد في بالأموال مقدم على الجهاد بالنفوس، كما هو في
2: كثير من الآيات،
1: كما هو في الآيات كلها، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. فالجهاد مقدم بالأموال، لأن الله عز وجل غرس في أو فطر الأنفس على حب المال، كما قال جل ذكره وتحبون المال حبا
3: جما
1: حبا جما. نعم.
3: وبما آتاهم الله من فضل فيه إيراد ما بخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياهم من فضله، فآتاهم الله يعني آتاهم الله فبخلوا، وهذا للمبالغة في بيان سوء صنيعهم، فإن ما آتاهم الله من فضله ليس بكدهم ولا سعيهم، حقه أن يكون من موجبات بذله في سبيل الله، كما قال سبحانه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وكل ما كان من نعمة فهي من الله، يجب حينها بذلها في سبيل الله ولطالبيها.
1: أحسنتم. في قوله تبارك وتعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا لفظة سيطوقون تحتمل معنيين، هل هو من الطاقة أنهم يحملون، أو من التطويق أنه يكون كالطوق في أعناقهم.
2: نعم.
1: فلو وضحتم ذلك شيخ إبراهيم.
2: نعم، أحسن الله فيكم الشيخ. هذان معنيان صالحان للآية، قيل أنه من يطوق سيجعل ما بخلوا به طوقا في أعناقهم، وهذا يؤيده ما جاء عند البخاري صحيح أبي هريرة رضي الله عنه قال من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يأخذ بلهزمتيه يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، وهذا كان تفسير من السلم بمعنى الآية بأنه هو ما يطوق في العنق وهو البخل بالمال.
1: في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فجاء في بعض القراءات وإن كانت شاذة وعلى الذين يطوقونه، أو نعم وعلى الذين يطوقون يعني يطيقونه، يعني هذا من الطاقة، فهذا أيضا من المعاني في هذه الآية، فيكون من الطوق الذي يكون على العنق، ويكون من الطاقة الذي يعني يحمله يوم القيامة، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في من أخذ من مال الله عز وجل شيئا بغير حق، قال فلا ألفين أحدكم يوم القيامة، يأتي يوم القيامة ومعه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيحر، فالذي يأخذ شيئا يأتي به. وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. ثم يقول جل ذكره ولله ميراث السماوات والأرض، قال جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض. يعني مهما أمسكت وجمعت فإن مرد هذا المال الذي عندك
2: إلى الله تعالى،
1: إلى الله تبارك وتعالى، إلى الله تبارك. ولهذا قال ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نعم شيخ عبد الله.
3: وتذييل لموعظة الباخلين وغيرهم بأن المال مال الله، وما من بخيل إلا سيذهب ويترك ماله، والمتصرف في ذلك كله هو الله، إذ هو يرث السماوات والأرض. فالآية موعظة ووعد ووعيد،
1: فأخبر سبحانه وتعالى ببقائه ودوام ملكه، وأنه في الأبد جل جلاله كهو في الأزل غني عن العالمين، يرث الأرض ومن عليها بعد فناء خلقه وزوال أملاكهم، تبقى الأملاك والأموال لا مدعي لها، فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة الخلق، وليس هذا بميراث في الحقيقة، لأن الوارث في الحقيقة هو الذي يرث شيئا لم يكن ملكه من قبل، والله سبحانه وتعالى مالك السماوات والأرض وما بينهما، فالخلق خلقه والأرض أرضه تبارك وتعالى. السماوات مالك السماوات والأرض وما بينهما، كانت السماوات وما فيهما والأرض وما فيهما له، وأن الأموال كانت عارية عند أربابها، فإذا ماتوا ردت العارية إلى أصحابها أو إلى صاحبها الذي كانت له الأصل، والله تعالى أمر عباده بأن ينفقوا ولا يبخلوا قبل أن يموتوا، ويتركوا ذلك ميراثا لله تعالى، ولا ينفعهم إلا ما أنفقوا والله بما تعملون خبير.
3: وفيها إشارة إلى اسم الله الآخر، ولله ميراث السماوات والأرض، فإذا ثبت إرثه لهما لزم منه أن يكون هو الآخر.
1: نعم.
3: وفي الآية التفات
1: في قوله بين عليه الصلاة
3: والله بما تعملون.
1: نعم.
3: يعني
1: أنت الآخر فليس بعدك شيء.
3: نعم سبحانه. نعم. وتعالى. والآية كانت للباخلين ثم قال والله بما تعملون، فصار من الغيبة إلى الخطاب،
1: إلى الخطاب،
3: وهو أذى أزجر في التهديد.
1: نعم. أحسن الله لكم وبارك فيكم وجزاكم الله عنا خيرا شيخينا الكريمين الشيخ إبراهيم بن محمد بن خنين والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المطلق، بارك الله فيكم ونفع الله بكم. إلى هنا أيها الإخوة نأتي إلى ختم هذه الحلقة، نتقدم لكم بشكر جزيل على حسن استماعكم وتفضلكم بإنصاتكم. هذه تحية من مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكر الله له، ونرجو أن نلقاكم وأنتم في خير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: وفي ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم الدكتور عثمان بن عبد الله الدبيخي،
4: تنفيذ خالد بن إبراهيم،
0: ويتجدد بكم اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي الرعد وإبراهيم.
6: أعوذ بالله من

الخير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب. نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. راوي الحديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، أبو رقية، صحابي جليل، كان نصرانيا فأسلم سنة 9 للهجرة في وفد تميم، أول من أسرج المسجد، سكن فلسطين. روى حديث الدجال والجساسة المشهور، توفي سنة 40 للهجرة. الدين الملة والشريعة، وهو منحصر في النصيحة، فالنصيحة عماد الدين وجوهره. النصيحة كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح له. أئمة المسلمين، حكامهم وعلماؤهم، عامتهم، جميع المسلمين. إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذا الحديث الشريف. الدين كله منحصر في النصيحة، فهي عماده وقوامه. يا من تطلب حقيقة الدين، فليس الدين مجرد صلاة وصيام، بل هو صدق في المعاملة وإخلاص في السريرة. فمن غش المسلمين في نصحه فقد خان دينه، فانصح لله تكن في أمان الله. النصيحة لله بالإيمان به ونفي الشرك وإخلاص العبادة له وتوحيده ووصفه بصفات الكمال والتنزيه عن النقائص والقيام بعبوديته سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، والإنابة إليه رغبة ورهبة مع التوبة والاستغفار الدائم في كل زمان ومكان. النصيحة لله ذروة العبودية، وهي أن تمتلئ قلبا بمحبته وخوفا من مقامه وشوقا إلى لقائه، أن تغار إذا انتهكت محارمه وتفرح إذا أطيع. فهل وجدت في قلبك غيرة لله إذا عصي؟ فإن وجدتها فاحمد الله، فتلك علامة الإيمان. النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه ومحبته والعمل بشرعه وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق ونصرته والذب عن عرضه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته ونشر دعوته. النصيحة لكتاب الله حياة القلوب، فمن هجر القرآن فقد غش كتاب ربه، ومن قرأه وتدبره وعمل به ودعا إليه فقد نصح له. فاجعل القرآن صاحبك في الخلوة وإمامك في الجلوة، فإنك إن نصحت له نصحك هو وهداك. النصيحة لولاة أمور المسلمين بمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتوقيرهم ونصحهم بالرفق واللين. النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع لا ادعاء، فليست المحبة باللسان والدعوة، ولكن بالسير على خطاه وإحياء سنته صلى الله عليه وسلم والذب عن شريعته. فمن أحبه حقا لم يقدم قول أحد على قوله، فاتبع ولا تبتدع، تكن حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. النصيحة للأئمة صلاح للأمة. النصيحة لولاة أمور المسلمين وحكامهم بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، وبأن تدعو لهم بالهداية والصلاح والإصلاح والتوفيق والحفظ والرشاد والسداد، وبأن تعينهم على الحق وتطيعهم في المعروف وتنصحهم سرا برفق، فبصلاحهم يصلح الناس وبفسادهم تفسد الرعية، فكن مفتاح خير لهم. والنصيحة لعلماء المسلمين بتوقيرهم وحفظ مكانتهم وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم والدعاء لهم بالتوفيق والرشاد والسداد والحفظ، وبالرجوع إليهم في الفتاوى والاستشارات وتلقي العلم عنهم، فهم ورثة الأنبياء. النصيحة لعامة المسلمين بإرشادهم وتعليمهم وتوجيههم لكل خير بالرفق واللين. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم. النصيحة لعامة المسلمين رحمة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكرهه لها، أن تستر عيبهم وتسد خلتهم وترشدهم إذا ضلوا. فالمؤمن مرآة أخيه، إن رأى فيه خيرا شجعه، وإن رأى عيبا ستره ونصحه. الناصح أمين في الأرض، فالله يحب الناصحين والناس يأمنونهم، ومن نصح لله نصحه الله، ومن غش عباد الله لم يوفق. فانصح للخلق ينصحك الخالق. ترك النصيحة خيانة، فمن رأى منكم منكرا فلم يغيره، أو رأى ضالا فلم يرشده، فقد خان الأمانة. فالدين النصيحة، ومن كتمها فقد كتم الدين. فيا عبد الله، كن ناصحا لله بتحقيق العبودية له سبحانه بجميع جوارحك في سرك وعلانيتك، وكن ناصحا لكتاب الله في عملك وخلقك وأدبك، وكن ناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم في اتباعك وهديك وطريقتك، وكن ناصحا لأئمة المسلمين وولاة أمرهم بتوقيرك ودعائك وسمعك وطاعتك في المعروف ومحبتك، وكن ناصحا لعلماء المسلمين بتوقيرك ودعائك وتلقي علمك ومحبتك، وكن ناصحا لجميع إخوانك المسلمين لكبارهم بتوقيرك ولصغارهم برحمتك، ولهم جميعا بتوجيهك ودعائك ومحبتك. فإن فعلت فقد جمعت الدين كله. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم هدايات الحديث الشريف. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها. هدايات الحديث الشريف. إعداد وتقديم
2: عبد الرحمن بن صالح العجاجي،
1: تنفيذ
2: أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.
1: ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وهذا الحديث القصير يحوي عددا من الفوائد التربوية والأساليب التعليمية التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أمته أمور دينها ودنياها. ولعل الإيجاز هو أبرز أشكال اليسر الذي كان يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وهو واضح في هذا الحديث وفي كل الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول في وصفها لحديثه أن السامع يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه حين يسمعه لبساطته وإيجازه. كما يدخل تحت مظلة التيسير رعاية المعلم للفروق الفردية بين المتعلمين، وذلك يتجاوز الفروق الفكرية إلى الفروق النفسية والاجتماعية. ومن أمثلة ذلك اختلاف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأله أحد الوصية، فأجاب مرة: لا تغضب، ومرة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ولو بحثت عن غير هذا المثال لرأيت أمثلة أروع في مراعاة الفروق الفردية. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج في تعليم الشرائع للناس، كما فعل حين أرسل معاذا إلى أهل اليمن ليعلمهم الدين، وأمره أن يبدأ بالشهادة، فإن أطاعوه انتقل إلى ما دونها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ففيه توجيه واضح إلى اتباع الرفق واللين مع المتعلمين لاستمالتهم وترغيبهم في العلم، ولو حصل منهم الخطأ، كالغلام الذي كانت يده تطيش في الصحفة، والأعرابي الذي بال في المسجد وهم الصحابة بمعاقبته، وغيرهما مما أثبتت مواقفهم رفق النبي الكريم وحلمه في التعامل مع الأخطاء والهفوات التي تقع من التلاميذ أمام معلمهم.
0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي القصص والعنكبوت.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي القصص والعنكبوت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور.
6: حلقة النور مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
7: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم غدا عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم جسر القلوب.
7: جسر القلوب
6: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
7: يوضح حقوق العلاقات وآدابها ويبين مقاصدها وثمارها.
6: جسر القلوب.
7: جسر القلوب.
6: جسر القلوب إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن ابن راشد آل سران.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقد كان السلف الصالح الأسوة الحسنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بناء العلاقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع، ولذا ضربوا أروع الأمثلة في صدق الإخاء ونبذ الوفاء. ولعلي أستفتح بتلك الفرحة التي انتابت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حينما تاب الله على أخيه كعب بن مالك رضي الله عنه بعد تخلفه عن غزوة تبوك، فقد وصفها كعب نفسه فقال: قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني ولا أنساها لطلحة، رواه البخاري. فلم يكتف طلحة بالسير ماشيا، بل سابق الزمن بالهرولة إلى أخيه يزف له البشرى بتوبة ربه عليه، ثم لم يكتف أيضا بالبشرى فحسب، بل صافحه وهنأه. ولذا لم ينسها كعب لطلحة، وكيف ينساها وهي بشرى محفوفة بالفرح الأخوي الصافي، قد تزينت بسير حثيث ومصافحة ودودة وتهنئة صادقة. بل كان ابن مسعود رضي الله عنه يجلو حزنه بأصحابه ويقول: أنتم جلاء حزني، أخرجه ابن أبي الدنيا أيضا. وفي حسن استقبال السلف لبعضهم ترسم صورة التآلف بأجمل الألوان. فلما أتى عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما وفاض إليه، فالتزمه عمر وقبل يده وجعل يبكيان كما أخرجه البيهقي. وهل أعظم من أن ينام المرء طاوي البطن هو وذريته من أجل أخيه؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد. فبعث إلى نسائه فقلنا: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا. فقالت: والله ما عندنا إلا قوت صبياني. فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، وتعالي فأطفئ السراج، ونطوي بطوننا الليلة. فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها، ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلع سراجها فأطفأت، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ضحك الله الليلة، أو عجب من فعالكما. فأنزل الله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رواه البخاري. ويسند سلف الأمة بعضهم بعضا في الشدائد، ولا يتخلفون عن موقف هم أحرى به صدقا وإخاء ووفاء. ومن ذلك ما رواه شعبة رحمه الله أنه لما لقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير بعد مقتل الزبير رضي الله عنهم قال: كم ترك أخي من الدين؟ فقال: 1000000. قال: علي منها 500000. أوردها الذهبي. ولقد كان مبنى الترابط الاجتماعي بين السلف الصالح قائما على التناصح، لأنه العهد الذي أخذه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لكل مسلم. وفيه تتمثل المؤاخاة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فتأمل سلمك الله هذا النصح النقي من سلمان الفارسي لأخيه أبي الدرداء رضي الله عنهما. فقد جاء في صحيح البخاري أنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. رواه البخاري. ولهذا كان بلال بن سعد الأشعري يقول: أخ لك كلما لقيك ذكرك بحظك من الله خير لك من أخ كلما لقيك وضع في كفك دينارا. أخرجه أبو نعيم في الحلية. والسلف أيها الأحبة الكرام يؤكدون على التماس الأعذار في حال التقصير، فهذا أجدر بالعلاقة أن تبقى قوية وفية. قال عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك: لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ويضع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شروطا للصحبة الصادقة فيقول: شرط الصحبة إقالة العثرة، ومسامحة العشرة، والمواساة في العسرة. كما أن علي رضي الله عنه يؤكد على أن رابطة العلاقة لا تكون في حال الحضور دون حال الغيبة، فيقول: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ الصديق في غيبته وبعد وفاته. ويبين أكثب بن الصيفي رحمه الله أن العلاقة الاجتماعية تحتاج إلى مرونة وسهولة في التعامل لا شدة فيها ولا تحسس، فيقول: من شدد نفر، ومن تراخى تألف، والسرور في التغافل. وحتى تبقى العلاقة وتدوم فإنه لا بد من شيء من الملاطفة والمداراة التي لا تؤدي إلى محظور ولا تقر على محرم. فإن السلف كانوا يوصون بالمجاملة التي تقوم على مثل هذا. فقد قيل للعتابي رحمه الله: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. ويوصي بعضهم بعدم خلطة الناس في الكسب وشؤون الدنيا، لأنها محل نزاع وشقاق. ولذا قال سلمة بن دينار رحمه الله: إذا أحببت أخا في الله فأقلل مخالطته في دنياه. ولا يعني الاختلاف بينهم سوء طوية أو نفرة أو كراهية، بل الشأن كما قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يا أحبتي كانت حياة السلف الاجتماعية، حبا وإخاء وتواصيا على الخير وتناصحا في الله ولله، اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
6: جسر القلوب.
7: جسر القلوب
6: برنامج نبني معه علاقاتنا الاجتماعية على نور الكتاب والسنة،
7: يوضح حقوق العلاقات وآدابها، ويبين مقاصدها وثمارها.
6: جسر القلوب.
7: جسر القلوب.
6: جسر القلوب، إعداد وتقديم الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، تنفيذ عبد المحسن بن راشد آل سران.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الحشر والممتحنة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله من حيث لم يحتسبوا فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب

كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك

وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا

الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم

0: الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الحشر والممتحنة.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب. قلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما

0: كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. قوله بركوا سقطوا، وقوله ذلت لانت وخضعت، وقوله إصرى عهدا، أي أمرا يثقل علينا حمله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النبأ حتى سورة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت،

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت

بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها

بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش

مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى.

يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من

ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه

0: ربهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم

الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوطا.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة النبأ حتى سورة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الفتح حتى سورة القمر.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود، من سورة الفتح حتى سورة القمر. هو الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من أسماء الله الحسنى الله، وهو الاسم الأعظم الذي تفرد به ربنا جل وعلا وخص به نفسه وجعله أول أسمائه وأضافها كلها إليه، فهو علم على ذاته جل وعلا، ومعناه المعبود والإله الحق. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن أكثر من 2000 مرة. ومن أسماء الله جل وعلا الحسنى الرحمن، وهو كثير الرحمة، وهو اسم مقصور على الله جل وعلا، ولا يجوز أن يقال رحمن لغير الله، وذلك لأن رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، وهو أرحم الراحمين. ومعناه ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي تشمل جميع خلقه في الدنيا، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 57 مرة. ومن أسماء الله الحسنى الرحيم، وهو المنعم أبدا المتفضل دوما، فرحمته لا تنتهي، ومعناه ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد ذكر هذا الاسم في القرآن في 115 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الملك، ومعناه المتصرف التصرف الكامل في ملكه، فهو مالك كل شيء وسيد كل شيء، ولا يملك أحد ملكا حقيقيا إلا بإذنه جل وعلا، وأمره نافذ في ملكه دون أن يشاركه فيه أحد. قد ذكر هذا الاسم في القرآن 5 مرات. ومن أسماء الله الحسنى القدوس، وهو الطاهر المطهر والمنزه عن العيوب والنقائص وعن كل ما تحيط به العقول وكل ما لا يليق بذاته العالية، المنزه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد، الموصوف بالكمال جل وعلا. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.